0: سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
1: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
3: غين راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
5: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
6: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
4: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
7: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
4: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
8: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
9: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
8: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
3: غيم راديو.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
4: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزوي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
11: إطلاق هذا التطبيق أختي زواهواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
8: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
12: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايرة بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
8: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: غريم راديو.
2: غريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
13: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة، هذه المغرب كله بس المولو معك باش قلبي كزعما كنبقات جوجون انا اللي مولفه كنعس في 9 10 الا بقيت جوجون نص الصباح باش نتفرج كنتو لي ماروكان بيان سور، ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا النشيد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب، اي كومون دي الله الوطن الملك.
14: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي، والمغاربه كلهم فرحانين، توت لي جينيراسيون كونفوندو، كلشي ملي تيلعب المغرب كلشي تيكون موبيليزي، والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
15: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، وصن خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا، مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش، مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
16: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين، تنكونوا فرحانين، تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو، اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل، غتلقى قهاويه عامرين، ديور عامرين، كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغربي.
3: خبر من المصدر. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
17: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة
4: إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
18: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
19: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
20: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
4: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
21: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
22: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم
0: لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
5: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
4: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
6: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عتمل التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
23: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
4: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
7: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
4: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
3: الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو.
2: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة. نقاشات. في فقرة كليك. يوميا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
9: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
8: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
2: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي.

0: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو،
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
5: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من نقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
4: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
6: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يكونوا مقتنيين بالمشترات ديالهم.
4: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
0: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
4: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية، ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
7: كان عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
4: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
8: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
3: المنافسين قسموهم على أربعة، ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عاتم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي غينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
4: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
2: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
5: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
2: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
7: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس

0: بين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
1: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
3: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
4: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
5: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل. كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسان

0: الاحتجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
4: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
3: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
5: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
3: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
6: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
3: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
0: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
7: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عتمل التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي غينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
8: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
0: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
9: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
0: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
11: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
12: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
13: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
0: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
14: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
15: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
16: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
0: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتال شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
2: ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
4: إطلاق هذا التطبيق أختيز واي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
3: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
5: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايرة بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم، انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
3: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
4: كان عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
3: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذلك العم دياله كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من من من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت، دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات الماليه شيء مهم. قبل من الاطراف ما يقدموا على داك التوقيع ديال داك العقد، يعني خصو يعرف شنو هما التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا الضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك الضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه. غير المساله اللي كاينه، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف. الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل، وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا. خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال داك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب، هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: يقع باطلا. الوعد بالهبه وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه
0: بوز. نعم
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصداقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى ما واخدش فلوس، ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير الولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا عطيك 15%
1: يعني داك المعامل علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على داك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأدي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قمناه.
0: نعم واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون تقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبعا
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هاد الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهاد المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهاد المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
4: المنافسين قسموهم على أربعة ديال لي جروب أربعة مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عتمل التبادل ديالها ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
5: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي ويعتبر بلدنا الثاني ووطن الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
6: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
3: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
4: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
5: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
6: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
7: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
8: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة ستايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
5: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل اولا تحديد مجموعه من النقط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعه التقليديه، المركبات ديال الصناعه التقليديه، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعه التقليديه، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الاجنبي، انه يوجد هذه المنتوجات بجوده عاليه وفضاءات اللي هي مناسبه.
4: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
6: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يكونوا مقتنيو المشتريات ديالهم.
4: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية، ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
5: كان عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
4: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
3: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي عتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
4: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
0: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
5: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
0: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظر للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: غيم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
0: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
6: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
7: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية دياله، والـ

0: أولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
1: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
3: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
4: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
5: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببوزنيقة الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الملتقى الجهوي الرابع للشباب. بجهة الدار البيضاء اصطاد انطلاق الدورة التكوينية الأولى لبرنامج مشاركة لتعزيز حضور النساء في العمليات السياسية. وبطنجة انطلاق منافسات بطولة العالم للزوارق الشراعية فئة الأوبتيميست بتحطيم الرقم القياسي في عدد البلدان المشاركة. شكلت تحديات وآفاق الإدماج الاقتصادي والثقافة المقاولاتية لدى الشباب محور النقاش خلال الملتقى الجهوي الرابع للشباب الذي عقد بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. وتميز هذا اللقاء بحضور على الخصوص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين ومنتخبين وباحثين وطلبة لمناقشة السياسات العمومية الخاصة بإدماج الشباب. وبهذه المناسبة سلط السيد سكوري الضوء على مجموعة من البرامج التي تروم تعزيز إدماج الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى برنامج التدرج المهني الذي انطلق هذه السنة لفائدة نحو 45 ألف شاب وشاب في حوالي 606 من المهن تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها. انطلقت بالدار البيضاء الدورة التكوينية الجهوية الأولى لبرنامج مشاركة بجهة الدار البيضاء اصطاد حول موضوع تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027. ويروم هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يروم تقوية قدرات النساء والشابات لتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة. وتستهدف هذه الدورة التكوينية الجهوية المنظمة على مدى يومين النساء والشابات الفاعلات في المجالين السياسي والمدني بهدف تقوية مهاراتهن المرتبطة بالمنظومة الانتخابية والقيادة السياسية وآليات وتقنيات إدارة الحملات الانتخابية والتواصل السياسي والرقمي، إلى جانب الترافع والتفاوض. انطلقت بطنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
3: المنافسين قسموهم على أربعة ديال لي جروب، أربعة مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عاد تمل التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
4: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
2: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
5: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
2: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
8: لا تنسى،
7: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
6: ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة ستايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
1: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
11: إطلاق هذا التطبيق أختيز واي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
1: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
12: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا احسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
1: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
6: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
7: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
2: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
8: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
2: اختيار المغرب وطنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
10: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
11: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
12: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
5: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
13: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
14: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
2: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
1: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
4: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل اولا تحديد مجموعه من النقط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعه التقليديه، المركبات ديال الصناعه التقليديه، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعه التقليديه، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الاجنبي، انه يوجد هذه المنتوجات بجوده عاليه وفضاءات اللي هي مناسبه.
1: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
5: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجي لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يكونوا مقتنيين المشتريات ديالهم.
1: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
7: ريم راديو. ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
8: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
3: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
9: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
10: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
8: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
11: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
8: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
3: الخبر من المصدر.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: ريم راديو، ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
12: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورو متوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
13: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
14: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
8: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
15: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
16: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
17: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
8: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
5: كان عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
4: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
0: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
7: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
4: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
6: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم، انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
4: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
2: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عدت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
3: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
1: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
4: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
1: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافيد السياحية. كنواصلوا معكم جولتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم كنحطوا الرحال في مدينة مونتيري في المكسيك. كتواجد مونتيري في الشمال الشرقي للمكسيك، وهي عاصمة ولاية نويبو ليون وأكبر مدينة في العالم. تعتبر المدينة من أهم المراكز الحضرية والصناعية في المكسيك، وهي المركز التجاري في شمال البلاد، وهي كذلك قاعدة للعديد من الشركات الدولية الكبيرة وخاصة في مجال صناعة السيارات. السياحة في مونتيري كتاخذ الزائر في رحلة فريدة في الطبيعة والمراكز التاريخية اللي كتختزن جزء مهم من تاريخ وحضارة هذه البلاد، ويمكن للسياح يكتشفوا أيضا فنون الطهي المحلي المتميز والموسيقى وعدد السكان الأصليين. كيزيد من جمال هذه المدينة موقعها المتميز على سفوح جبال سيرو دي لا سيلا، بالإضافة لقربها من الولايات المتحدة الأمريكية اللي كيجعلها ملتقى الحضارات والثقافات. ملعب مونتيري كيحتضن 4 مباريات في كأس العالم، من بينها 3 مواجهات في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور 32. جولتنا السياحية في مونتيري سالات، نتلقاو في مدينة جديدة رحلة جديدة. مستمعينا شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى.

0: لا تنسى مباريات حدثت الأنفال ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
4: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
5: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
6: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
3: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
7: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
8: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيش العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
9: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
3: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
4: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
3: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة هذه. المغرب كله بس مول ماروك باش قلبي كزعما كنبقات جوجون. انا اللي مولفه كنعس في 9 10 الا بقيت جوجون ونص الصباح باش نتفرج كومتو لي ماروكان بيان سور. ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب كما جي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين توت لي جينيراسيون كونفوندو. كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي، والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش، مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين تنكونوا فرحانين تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو. اللهم لك الحمد. الشي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل غتلقى قهاوي عامرين ديور عامرين كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغربي.

0: أخبار المغرب والعالم. كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
1: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
0: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
2: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايرة بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم، انهم يمكنوا يقتنوا المشتريات ديالهم.
0: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
4: ريم راديو. ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
0: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
8: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
0: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
10: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عدت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينضموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
11: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
6: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
12: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
6: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
3: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
4: تحل عن قوة المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
5: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
6: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
7: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
8: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: ريم راديو، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصنف الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هاد العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشو خاصكم تخلصوها، شنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هاد الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: يعني بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدوله باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال التحملات المالية شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بصدقة.
0: نعم.
1: غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار التصريح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: يقع باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى تخرج هذا المقتضى هذه وتفهمه. إذن إلا بغيت تقول بأنه هذا الرأي المسبق راه مسنين منه الحالة ديال الهيبة.
0: نعم.
1: وبالتالي كان كان كان ديروا التصريح ديالنا في الأجل.
0: نعم. واضح أستاذي الفاضل. إذن بالنسبة للناس اللي كيعملوا الهيبة أو الصداقة وكيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية أو المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهيبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء كي بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيو هيبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
0: نعم.
1: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كان كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو كان اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه.
0: تمام.
1: مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمة ديال هذا عقد الصدقة وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا عطيك 15%
1: بحال تقام علينا هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه 21% على ذاك الفرق على الفرق اللي كاين بيناتهم، ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ آخر. نعم. اللي حدته مدونة العامة للضرائب اللي كتقول لك أنه في حالة أداء ضريبة الأرباح العقارية المبلغ الأدنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تعدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنادي ولا غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناها.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لا تيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصداقه او الهيبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملات هاد الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لو فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه المدونه العامه للضرائب كل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20% اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى
1: طبيعه الحال.
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال
0: نعم
1: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم نعم. ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب
0: نعم
1: اذا ولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك
0: نعم وهذه المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذ الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تماره رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته.

0: الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
2: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
1: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
3: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
1: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
5: كان عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
4: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
7: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
8: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطن الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
9: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
0: إذاعة الأخبار المغربية
10: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: الخبر من المصدر.
1: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
2: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
3: الاتحاد العالمي لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
4: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
1: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
5: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة

0: كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة

0: التنمية الرقمية.
1: إطلاق هذا التطبيق أختي زواهواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
0: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
2: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايرة بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم، انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
0: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
3: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
5: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
0: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
9: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
0: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
11: المنافسين قسموا على أربعة ديال لي جروب، أربعة مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
12: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطن الثاني هو المغرب.
5: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
13: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
5: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
8: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ريم راديو.
5: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
10: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
14: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
15: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
5: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
16: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
17: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
18: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
5: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو.
7: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
8: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
1: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل اولا تحديد مجموعه من النقط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعه التقليديه، المركبات ديال الصناعه التقليديه، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعه التقليديه، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الاجنبي، انه يوجد هذه المنتوجات بجوده عاليه وفضاءات اللي هي مناسبه.
0: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
2: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
0: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
4: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
5: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
2: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
6: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
2: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو متوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
7: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورو متوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
8: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
9: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
10: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
11: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيش العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
12: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
13: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
13: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
3: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
3: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
2: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
4: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايرة بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
2: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
1: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: ريم راديو.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: ماس راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
3: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
4: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
2: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
5: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
2: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
0: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
7: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
8: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
9: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
10: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
11: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
12: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
14: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
15: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
14: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
12: الخبر من المصدر.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
16: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
14: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
13: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك. وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا احسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشترات ديالهم.
14: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
17: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب. بروتوكول

0: بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع، موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافيد السياحية. كنواصلوا معكم جولتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم كنحطوا الرحال في مدينة مونتيري في المكسيك. كتواجد مونتيري في الشمال الشرقي للمكسيك، وهي عاصمة ولاية نويبو ليون وأكبر مدينة في العالم. تعتبر المدينة من أهم المراكز الحضرية والصناعية في المكسيك، وهي المركز التجاري في شمال البلاد، وهي كذلك قاعدة للعديد من الشركات الدولية الكبيرة وخاصة في مجال صناعة السيارات. السياحة في مونتيري كتاخذ الزائر في رحلة فريدة في الطبيعة والمراكز التاريخية اللي كتختزن جزء مهم من تاريخ وحضارة هذه البلاد، ويمكن للسياح يكتشفوا أيضا فنون الطهي المحلي المتميز والموسيقى وعدد السكان الأصليين. كيزيد من جمال هذه المدينة موقعها المتميز على سفوح جبال سيرو دي لا سيلا، بالإضافة لقربها من الولايات المتحدة الأمريكية اللي كيجعلها ملتقى الحضارات والثقافات. ملعب مونتيري كيحتضن 4 مباريات في كأس العالم، من بينها 3 مواجهات في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور 32. جولتنا السياحية في مونتيري سالات، نتلقاو في مدينة جديدة رحلة جديدة. مستمعينا شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
1: نوافذ سياحية.

0: حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
2: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عتمل التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي غينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
3: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
1: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
4: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
1: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظر للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
6: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
7: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
8: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
1: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
9: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
10: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
11: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
1: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
0: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
13: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
12: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
0: راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة، هذه المغرب كله بس مول ماروك باش قلبي كزعما كنبقات جون. انا اللي مول فكنعس في 9 10 الا بقيت جوج ونص الصباح باش نتفرج كونتو لي ماروكان بيان سور، ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب، كما دي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي، والمغاربة كلهم فرحانين، توت لي جينيراسيون كونفوندو، كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي، والهدف ديالو هو أن المنتخب الوطني ديالنا أسود الأطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين، وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا، مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش، مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين، تنكونوا فرحانين، تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا، والحمد لله مشرفينا فيما مشاو، اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل، غتلقى قهاوي عامرين، الديور عامرين، كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
5: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا. غيم راديو.
4: غيم راديو. الخبر من المصدر. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
9: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
8: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
10: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
8: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
7: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: غيم راديو،
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. ها هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
11: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزمت التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
12: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
5: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
13: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
5: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظر للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
7: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
4: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق ديناميه متواصله كرستها الدوره السابقه.
5: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصه للقطاع الخاص باش يبين الرؤيه ديالو والاولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القاره الافريقيه ليكون مستدام وشامل.
6: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
3: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
7: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
8: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
9: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
3: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية، ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
11: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
10: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
2: غيم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
2: غيم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
10: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
14: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
10: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
15: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا احسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
10: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
7: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
6: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
10: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عتمل التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
11: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
12: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
8: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: ريم راديو،
1: ريم راديو،
8: الخبر من المصدر.
3: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
13: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجات هذه الدورة في سياق دينامية بدينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
14: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
15: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
3: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
16: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
17: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
18: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
3: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
4: ريم راديو.
9: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
19: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من نقاط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
6: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
20: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
6: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صحتك.
0: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع.

0: قول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
4: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
3: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفال.

0: الشفاء الجماعي.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة ستايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببوزنيقة الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الملتقى الجهوي الرابع للشباب. بجهة الدار البيضاء اصطاد انطلاق الدورة التكوينية الأولى لبرنامج مشاركة لتعزيز حضور النساء في العمليات السياسية. وبطنجة انطلاق منافسات بطولة العالم للزوارق الشراعية فئة الأوبتيميست بتحطيم الرقم القياسي في عدد البلدان المشاركة. شكلت تحديات وآفاق الإدماج الاقتصادي والثقافة المقاولاتية لدى الشباب محور النقاش خلال الملتقى الجهوي الرابع للشباب الذي عقد بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. وتميز هذا اللقاء بحضور على الخصوص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس سكوري، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين ومنتخبين وباحثين وطلبة لمناقشة السياسات العمومية الخاصة بإدماج الشباب. وبهذه المناسبة سلط السيد سكوري الضوء على مجموعة من البرامج التي تروم تعزيز إدماج الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى برنامج التدرج المهني الذي انطلق هذه السنة لفائدة نحو 45 ألف شاب وشاب في حوالي 606 من المهن تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها. انطلقت بالدار البيضاء الدورة التكوينية الجهوية الأولى لبرنامج مشاركة بجهة الدار البيضاء ستات حول موضوع تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027. ويروم هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يروم تقوية قدرات النساء والشابات لتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة. وتستهدف هذه الدورة التكوينية الجهوية المنظمة على مدى يومين النساء والشابات الفاعلات في المجالين السياسي والمدني بهدف تقوية مهاراتهن المرتبطة بالمنظومة الانتخابية والقيادة السياسية وآليات وتقنيات إدارة الحملات الانتخابية والتواصل السياسي والرقمي إلى جانب الترافع والتفاوض. انطلقت بطنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
4: المنافسين قسموهم على أربعة ديال لي جروب، أربعة مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عتمل التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
5: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
0: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
6: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
0: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
7: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجالس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
8: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
9: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
0: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
10: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
11: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيش العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
12: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
0: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
13: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
3: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
14: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
3: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: غريم راديو. غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
15: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
16: الخبر من المصدر.
3: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
17: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
3: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
1: غيم راديو،
16: إذاعة المغربية.
0: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
0: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
16: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
18: لا تنسى،
1: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المنخين راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
0: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
4: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي غينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
5: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
0: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
6: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
0: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
16: الإذاعة الأقرب إليكم
1: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
3: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
4: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
5: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
6: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
7: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
8: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
0: ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
10: إطلاق هذا التطبيق أختي زواهواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
9: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
11: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
9: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطاراً للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
3: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزمت التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
4: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
2: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
5: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
2: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة
0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
6: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية، ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
7: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
6: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
9: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
10: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
6: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
11: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له أنه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايرة بك، وهذا تنظن هو سابقة لأنها تمكن الناس أنهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، ويمكن لهم يولجوا لهم أنهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
6: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو متوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
12: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورو متوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
13: تحل العام قوة المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
14: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
15: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
16: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
17: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
9: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الندوة نصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة ستايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب. بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو،
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
1: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
3: منافسين قسموهم على أربعة،

0: في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
1: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
0: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
4: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
5: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
2: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: Rime Radio.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل

0: الاثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
4: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
3: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
5: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجي لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، ويمكن لهم يولجوا لهم انهم يكونوا مقتنيين المشتريات ديالهم.
3: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
8: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجات هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
9: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
10: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
7: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
2: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
11: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
12: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
7: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
13: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عتمل التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
14: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
7: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
15: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
7: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب عندنا هو كل شيء، لأن هنا المغرب كله مر هذه الفرقة هذه. المغرب كله بس مول ماروك باش قلبي كزعما كنبقات جوجون. انا اللي مولفه كنعس في 9 10 الا بقيت جوجون نص الصباح باش نتفرج كومتو لي ماروكان بيان سور. ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب. اي كومون دي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين توت لي جينيراسيون كونفوندو. كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكره المغربيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا. ان شاء الله نكملوا بهذا الاداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش مهم الحمد لله. كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين تنكونوا فرحانين تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا والحمد لله مشرفينا فيما مشاو اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 الليل غتلقى قهاوي عامرين ديور عامرين كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
4: اذاعه الاخبار المغربيه ريم راديو.
5: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
6: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
5: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
4: غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
10: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
5: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
11: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
5: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
3: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
4: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
5: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
6: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
7: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
8: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا. ريم راديو. ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
1: ريم راديو.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
11: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربعة مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
12: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطن الثاني هو المغرب.
2: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
13: الأجواء جميلة، والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
2: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
14: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
15: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
14: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
16: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
14: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانع ووكالة التنمية الرقمية.
17: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال منتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
14: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
18: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكية تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعة التقليدية اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقة لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يكونوا مقتنيين المشتريات ديالهم.
14: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورو متوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
3: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية. وجاءت هذه الدورة في سياق ديناميه متواصله كرستها الدوره السابقه.
4: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصه للقطاع الخاص باش يبين الرؤيه ديالو والاولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
5: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
6: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
7: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
8: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
3: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمنطقتين الأورومتوسطية والعربية. وجات هذه الظروف سياق دينامية بدينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
4: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
5: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
2: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
6: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
7: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيش العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
8: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
2: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: يوميات المونديال. أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: غيم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأرض.

0: عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية، ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
1: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
0: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
2: الخبر من المصدر.
3: Comédia Blanca revient et cette année, c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
4: غيم راديو.
7: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبول.

0: على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
2: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
3: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
1: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
4: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
1: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
8: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولاً تحديد مجموعة من النقط ديال البيع ديال المنتجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
7: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
9: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا احسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم، انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
7: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
1: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
10: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورو متوسطية والعربية. وجات هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
11: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
12: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
1: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
13: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
14: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
15: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
1: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية. كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوة ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس، وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو.
16: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
6: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب. بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ سياحية. كنواصل معكم جولتنا عبر المدن اللي كتستضيف مونديال كرة القدم 2026، واليوم كنحطوا الرحال في مدينة مونتيري في المكسيك. كتواجد مونتيري في الشمال الشرقي للمكسيك، وهي عاصمة ولاية نويبو ليون وأكبر مدينة في العالم. كتعتبر المدينة من أهم المراكز الحضرية والصناعية في المكسيك، وهي المركز التجاري في شمال البلاد، وهي كذلك قاعدة للعديد من الشركات الدولية الكبيرة وخاصة في مجال صناعة السيارات. السياحة في مونتيري كتأخذ الزائر في رحلة فريدة في الطبيعة والمراكز التاريخية اللي كتختزن جزء مهم من تاريخ وحضارة هذه البلاد، ويمكن للسياح يكتشفوا أيضا فنون الطهي المحلي المتميز والموسيقى وعدد السكان الأصليين. كيزيد من جمال هذه المدينة موقعها المتميز على سفوح جبال سيرو دي لا سيلا، بالإضافة لقربها من الولايات المتحدة الأمريكية اللي كيجعلها ملتقى الحضارات والثقافات. ملعب مونتيري كيحتضن 4 مباريات في كأس العالم، من بينها 3 مواجهات في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور 32. جولتنا السياحية في مونتيري سالات، نتلقاو في مدينة جديدة رحلة جديدة. مستمعينا شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. ببوزنيقة الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الملتقى الجهوي الرابع للشباب. بجهة الدار البيضاء استطاد انطلاق الدورة التكوينية الأولى لبرنامج مشاركة لتعزيز حضور النساء في العمليات السياسية. وبطنجة انطلاق منافسات بطولة العالم للزوارق الشراعية فئة الأوبتيميست بتحطيم الرقم القياسي في عدد البلدان المشاركة. شكلت تحديات وآفاق الإدماج الاقتصادي والثقافة المقاولاتية لدى الشباب محور النقاش خلال الملتقى الجهوي الرابع للشباب الذي عقد بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. وتميز هذا اللقاء بحضور على الخصوص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين ومنتخبين وباحثين وطلبة لمناقشة السياسات العمومية الخاصة بإدماج الشباب. وبهذه المناسبة سلط السيد السكوري الضوء على مجموعة من البرامج التي تروم تعزيز إدماج الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى برنامج التدرج المهني الذي انطلق هذه السنة لفائدة نحو 45 ألف شاب وشاب في حوالي 606 من المهن، تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها. انطلقت بالدار البيضاء الدورة التكوينية الجهوية الأولى لبرنامج مشاركة بجهة الدار البيضاء استطاد حول موضوع تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027. ويروم هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يروم تقوية قدرات النساء والشابات لتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقاربة المقبلة. وتستهدف هذه الدورة التكوينية الجهوية المنظمة على مدى يومين النساء والشابات الفاعلات في المجالين السياسي والمدني بهدف تقوية مهاراتهن المرتبطة بالمنظومة الانتخابية والقيادة السياسية وآليات وتقنيات إدارة الحملات الانتخابية والتواصل السياسي والرقمي إلى جانب الترافع والتفاوض. انطلقت بطنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
4: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
5: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
6: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهر تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
10: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
9: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
7: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
7: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
4: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عدت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
5: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
6: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهر تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
9: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
11: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل اولا تحديد مجموعه من النقط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعه التقليديه، المركبات ديال الصناعه التقليديه، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعه التقليديه، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الاجنبي، انه يوجد هذه المنتوجات بجوده عاليه وفضاءات اللي هي مناسبه.
9: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم.
12: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
9: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
4: المنافسين قسموهم على اربعه ديال لي جروب، اربع مجموعات. اذا في الاول كل مجموعه عادت عتمل التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعه الاوائل هما اللي غينظموا مجموعه الذهبيه اللي غتبقى فيها المنافسه على بطوله العالم.
5: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
3: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
6: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
3: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهر تم بالإجماع في الأرجنتين، نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصادي الرقمي.
10: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض، باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية معطيات داتا تبع شخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
9: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تطلق بالرباط التطبيق الهاتفي أرتيزواي بهدف النهوض بالصناعة التقليدية المغربية، ويعد هذا التطبيق ثمرة مبادرة مشتركة بين كتابة الدولة ومؤسسة دار الصانعة ووكالة التنمية الرقمية.
4: إطلاق هذا التطبيق أرتيزواي من أجل أولا تحديد مجموعة من النقاط ديال البيع ديال المنتوجات الصناعة التقليدية، المركبات ديال الصناعة التقليدية، جميع يعني الفضاءات ديال الصناعة التقليدية، باش نسهلوا على السائح المغربي، السائح سواء المغربي يعني الزبون المغربي والسائح الأجنبي، أنه يوجد هذه المنتوجات بجودة عالية وفضاءات اللي هي مناسبة.
3: المنصة الرقمية تروم تثمين معارف ومهارات الصناع التقليديين المغاربة وتسهيل الولوج إلى منتجاتهم،
2: هذا التطبيق هذا اللي كيتحمل على الهواتف الذكيه تيمكن له انه يجيو لوكاليزيك وتعطيك جميع النقاط ديال الصناعه التقليديه اللي دايره بك، وهذا تنظن هو سابقه لان غتمكن الناس انهم يعرفوا حسن هاد الناس فين كاينين، يمكن لهم يولجوا لهم انهم يمكنوا يقتنيوا المشتريات ديالهم.
3: ويندرج هذا التطبيق في إطار استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2030، حيث يتوخى تسهيل عملية البحث عن منتجات صناعة تقليدية ذات جودة عالية داخل فضاءات ملائمة، سواء بالنسبة للزبناء الوطنيين أو السياح الأجانب.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
1: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريغي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
5: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
6: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجات هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
7: الاتحاد العام لقوى المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
8: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
1: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
9: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
10: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحدها بل بتضافر الجهود.
11: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد التكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
1: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
5: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
5: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: الفرقة التوغولية The Ancestors تحتفي بالروح الإفريقية على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم. عرض مكثف وعالي الإيقاع موسوم بلمسة روحية ومحمول بنبضات الريجي والإيقاعات الغرب إفريقية. فرقة The Ancestors أتحفت رواد المهرجان في أجواء دافئة متناوبة ببراعة بين لحظات الرقص والمقاطع الغنائية. هذه الفرقة ولدت من الإقامة الفنية بين التوغو وفرنسا وجامايكا، تتكون من نحو 15 موسيقيا قدمت أداء حيا يربط بين الذاكرة والاحتفاء الجماعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة نصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: المغرب عندنا هو كل شيء. هنا المغرب كله مر هذه الفرقة هذه. المغرب كله بس مول ماروك باش قلبي كيزعف كنبقات جوجون انني مول فكنعس في 9 ل 10 الا بقيت جوجون نص الصباح باش نتفرج كومتو لي ماروكا بيان سور ماشي كنسمع هذاك سير سير ولا الناشد الوطني الحمي كتورش كيجوك الدموع. انا مغربيه ومفتخره بالمغرب كي كومون دي الله الوطن الملك.
1: دابا العالم تيعيش واحد العرس كروي عالمي والمغاربة كلهم فرحانين توت لي جينيراسيون كونفوندو كل شيء ملي تيلعب المغرب كل شيء تيكون موبيليزي والهدف ديالو هو ان المنتخب الوطني ديالنا اسود الاطلس انتصروا. وعلاش فيهم هذا الحماس كثير؟ نظرا للمكاسب اللي ولات عند الكرة المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
2: كنشوفوا الناس هكذا فرحانين وأصلا خاص الناس يفرحوا حيت دابا حنا عندنا واحد المنتخب اللي متطور ومزيان هكذا إن شاء الله نكملوا بهذا الأداء بحال هكذايا. مشينا الفانزون وتفرجنا في الماتش مهم الحمد لله كانوا الناس بزاف والناس فرحانين بالمنتخب.
3: راه ليكيب ناسيونال ديالنا بيان سور راه كنكونوا متحمسين تنكونوا فرحانين تنكونوا حتى حنا كنتسناو من فوقاش يلعبوا والحمد لله مشرفينا فيما مشاو اللهم لك الحمد. شتي المغاربه ولاو يديروا لنا الماتش في 3 د الليل غتلقى قهاوي عامرين الديور عامرين كاع الاماكن العموميه ولا الخصوصيه كلها عامره بالناس كتفرج في الكره وكتدعم الكره وكتدعم المنتخب المغربي وديما مغرب.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي ينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
1: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
2: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
3: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
2: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهر تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
2: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
8: كان عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع.

0: النفسي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
1: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: لا يمكن تصور رؤية متكاملة لمستقبل التعاون الأورومتوسطي والخليجي دون استحضار العمق الإفريقي باعتباره شريكا أساسيا في بناء فضاء أوسع للاستقرار والتنمية والازدهار المشترك، وفق ما أكده رئيس مجلس النواب رشيد الطلب العلمي في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمان الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج تلاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس محمد الصباري.
5: شارك أكثر من 20 رئيس ورئيس المجلس الشيوخ وبرلمانات وطنية واتحادات برلمانية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقتين الأورومتوسطية والعربية، وجاءت هذه الدورة في سياق دينامية متواصلة كرستها الدورة السابقة.
6: الاتحاد العام لقوات المغرب تعطات الفرصة للقطاع الخاص باش يبين الرؤية ديالو والأولويات ديال القطاع الخاص باش يكون واحد النمو في القارة الإفريقية ليكون مستدام وشامل.
7: إن تنظيم هذا المؤتمر للسنة الرابعة دليل على نجاح هذا المؤتمر ودليل على نجاح المملكة المغربية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات. ناقش المؤتمر باستفاضة عن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وأيضا ما هي الأمور التي يجب اتخاذها ليتسنى للاقتصاد العالمي النمو.
4: كما أكد مسؤولون حكوميون أن التحولات العميقة والاضطرابات المتتالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي تحتم الانخراط المشترك في بناء منظومات متكاملة للسيادة الصناعية والتجارية.
8: مثل هذه الاجتماعات ومثل هذه التجمعات والإقليمية حول الموضوع ديال التعاون، خاصة عندما يكون البرلمان حاضر اللي هو اللي كيمثل صوت الشعب، هذا غادي يكون مهم بالنسبة ديال المستقبل ديال التكتل.
9: الغرض هو أن نشاركوا سبل التعاون ونفكروا في حلول للتحديات التي يعيشها العالم، لأن التحديات التي يعيشها العالم ما يمكنش تحل بدولة بدولة بوحديتها بل بتضافر الجهود.
10: الهدف هو تقريب وجهات النظر ما بين العمل البرلماني والعمل الاقتصادي باش يكون واحد تكامل ونخلقوا واحد نهضة اقتصادية.
4: رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط جوليو شينتيميرو دعا إلى العمل المشترك والطموح بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج وإفريقيا لمواجهة التحديات العالمية، كما أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيداوا ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز الترابط الاقتصادي والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ.
11: نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: حماية المعطيات الشخصية تشكل ركيزة أساسية للثقة الرقمية ورافعة ضرورية لإنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر صغروشني بمرزوقة خلال محاضرة حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الحياة اليومية ألقاها ضمن فعاليات النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل، موضحا أن حماية المعطيات الشخصية لم تعد مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل أصبحت اليوم ركيزة أساسية لبناء الثقة الرقمية ورافعة لنجاح التحول الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.
0: كانت عندنا فرصة باش نساهموا بحضورنا في هذا النشاط وفي هذا العروض باش نشرحوا للشباب الأهمية ديال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وأهمية احترام الحياة الخاصة.
1: هذا وتنظم وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل في إطار رؤية وطنية تهدف إلى بروز جيل جديد من المبتكرين القادرين على تطوير حلول رقمية تستجيب لتحديات المستقبل.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
12: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عزم التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي غينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
13: الاتحاد المغربي قام بشيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
4: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
14: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
4: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, إدريس مهدي، فدوى طلب، فتح محمد، زهير زائر et Wahiba Bouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au Gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: Rime Radio.
11: Rime Radio. إذاعة الأخبار المغربية.
3: Rime Radio.
11: الخبر من المصدر.
4: بروتوكول اتفاق وقع بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بروتوكول يهدف إلى إدماج اللاجئين. المغرب بفضل هذه المبادرة التي تأتي في إطار الدينامية التي أطلقتها الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تضع الإدماج والولوج إلى الحقوق الأساسية وتعزيز التعايش المشترك في صلب العمل العمومي. بروتوكول الاتفاق يطمح إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجالات التعليم والإدماج الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار. هذا التعاون فرصة ورافعة أساسية للإدماج والاستقلالية بالنسبة للاجئين، وتعزيز لجسور التعاون من أجل بلورة استجابات ملائمة للتحديات المرتبطة بالنزوح القسري.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: الندوة النصف السنوية للقناصل العامين للمغرب في فرنسا بباريس تسلط الضوء على تميز التعاون المغربي الفرنسي. سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة ستايل أكدت أن هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء حول مختلف القضايا المرتبطة بالعمل اليومي للقناصل، كما أدرجت هذه المناقشات في إطار التحضير للدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية الفرنسية المرتقب عقدها في الرباط. هذه المناقشات كانت مثمرة، إذ ترمي إلى تعزيز التعاون في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، فلتعزيز الثنائية المركزية لهذا التعاون أهمية بالغة تتمثل في ثنائي القنصل المحافظ عبر تنفيذ توصيات مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا والبعثات المشتركة المنظمة بين الطرفين. تطرقنا لمجمل المواضيع التي تشكل هذه العلاقة في مجال الهجرة بين بلدينا، سواء الهجرة القانونية للمهنيين أو الطلبة، فهناك تزايد مستمر في أعداد الطلبة المغاربة بفرنسا. السيدة سيتايل شددت على ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات لتجاوز الصعوبات المطروحة بروح من الدعم المتبادل والتضامن من أجل بلوغ الهدف المشترك. أنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه الندوة التي تجمع مختلف القنصليات المغربية المعتمدة بفرنسا لتبادل الآراء حول انشغالات أفراد الجالية المغربية. هو موعد مهم يسلط الضوء على التقدم المحرز في مجال التعاون الثنائي مع فرنسا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. إنها المشاركة الثانية لي في هذه الندوة التي تشكل إطارا للتفكير الجماعي بهدف إرساء الانسجام والحفاظ على هذا التقليد القائم على التشاور. هذه الندوة النصف السنوية نظمتها سفارة المملكة في باريس وجمعت القناصل العامين 17 للمغرب المعتمدين في فرنسا.
16: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بوزنيقة الإدماج الاقتصادي للشباب في صلب الملتقى الجهوي الرابع للشباب. بجهة الدار البيضاء استطاد انطلاق الدورة التكوينية الأولى لبرنامج مشاركة لتعزيز حضور النساء في العمليات السياسية. وبطنجة انطلاق منافسات بطولة العالم للزوارق الشراعية فئة الأوبتيميست بتحطيم الرقم القياسي في عدد البلدان المشاركة. شكلت تحديات وآفاق الإدماج الاقتصادي والثقافة المقاولاتية لدى الشباب محور النقاش خلال الملتقى الجهوي الرابع للشباب الذي عقد بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة. وتميز هذا اللقاء بحضور على الخصوص وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين ومنتخبين وباحثين وطلبة لمناقشة السياسات العمومية الخاصة بإدماج الشباب. وبهذه المناسبة سلط السيد السكوري الضوء على مجموعة من البرامج التي تروم تعزيز إدماج الشباب، مشيرا في هذا السياق إلى برنامج التدرج المهني الذي انطلق هذه السنة لفائدة نحو 45 ألف شاب وشاب في حوالي 606 من المهن تشمل الصناعة التقليدية والفلاحة والذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها. انطلقت بالدار البيضاء الدورة التكوينية الجهوية الأولى لبرنامج مشاركة بجهة الدار البيضاء استطاد حول موضوع تعزيز مشاركة النساء في العملية السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية 2026-2027. ويروم هذا البرنامج الذي أطلقته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، يروم تقوية قدرات النساء والشابات لتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات المقبلة. وتستهدف هذه الدورة التكوينية الجهوية المنظمة على مدى يومين النساء والشابات الفاعلات في المجالين السياسي والمدني بهدف تقوية مهاراتهن المرتبطة بالمنظومة الانتخابية والقيادة السياسية وآليات وتقنيات إدارة الحملات الانتخابية والتواصل السياسي والرقمي، إلى جانب الترافع والتفاوض. انطلقت بطنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: انطلقت في طنجة بطولة العالم للزوارق الشراعية في فئة الأوبتيميست المنظمة لأول مرة في القارة الإفريقية بمشاركة قياسية في عدد البلدان المشاركة.
12: المنافسين قسموهم على أربعة، على أربعة ديال لي جروب، أربع مجموعات. إذا في الأول كل مجموعة عادت عاتمت التبادل ديالها، ومن بعد 25 واحد من كل مجموعة الأوائل هما اللي غينظموا مجموعة ذهبية اللي غتبقى فيها المنافسة على بطولة العالم.
13: الاتحاد المغربي قام ب شيء متميز وبطولة قارية متميزة، ونحن فخورين أن هذه البطولة في بلد عربي ووطن عربي، ويعتبر بلدنا الثاني ووطننا الثاني هو المغرب.
4: عدد البلدان التي تشارك في هذه التظاهرة العالمية بلغ 73 بلدا من القارات الخمس، كما بلغ عدد المتسابقين أزيد من 380 متسابقا.
14: الأجواء جميلة والبحر يعني مناسب جدا للإبحار وللسيلينج، فأنا بحب أشكر طنجة يعني والمغرب.
4: اختيار المغرب ومدينة طنجة بالضبط لاحتضان هذه التظاهرة تم بالإجماع في الأرجنتين نظرا للمكانة المرموقة للمغرب وتجربته الكبيرة في احتضان التظاهرات الدولية.
17: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثانية لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام برباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البورية ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عملة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عملة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
2: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا تحت سبل ارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفية نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
0: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
2: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
2: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحققوا الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
7: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
5: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف مواءمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار سلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش.
6: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو
6: الأخبار على مدار الساعة.
5: بعد يومين من النقاشات المستفيضة اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
9: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطط التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
5: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها.
10: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
11: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
5: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
6: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
12: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثانية لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
2: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام برباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عمالة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
1: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا تحت سبل ارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفية نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
4: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
3: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
5: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
3: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
1: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحققوا الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
3: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
4: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
3: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
5: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب

0: أيقونة الساحة الموسيقية الإفريقية الفنان الغاني سومبوي يقدم عرضا فنيا في حفل غنائي على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنان الغاني يقدم نفسه باعتباره حامل شعلة لموسيقى تمتاز بطابعها الهجين وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: بعد يومين من النقاشات المصفدة اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية، وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطط التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة، وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
3: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز، كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة، فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها.
5: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
6: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة، ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
3: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو

0: والملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسنة الثانية لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام برباط نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عمالة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
0: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا بحث سبل ارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
3: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هاد الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
2: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
0: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: موسيقى. دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحقق الفوز على اسكتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
3: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
4: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
3: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف موائمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: نائب الوزير البولوني المكلف بالرقمنة الاتحاد الأوروبي إلى إلزام مالكي شبكة التواصل الاجتماعي بتطبيق حلول أكثر فعالية لمكافحة المعلومات المضللة. وقال المسؤول البولوني خلال مؤتمر حول المهارات الرقمية إن الإجراءات التي اتخذها مالك شبكة التواصل الاجتماعي لمكافحة انتشار المعلومات الكاذبة عبر منصاتهم غير كافية، ولا يملك أي بلد أوروبي بمفرده السلطة لإجبارهم على وضع حلول جديدة. وفي هذا السياق أشار المسؤول الحكومي إلى أن بولونيا منخرطة في المعركة ضد المعلومات المضللة التي تتطلب التفكير الجماعي مع دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد آليات قادرة على تعزيز مكافحة الأخبار الزائفة، وأهمها حث المنصات على تحديد ورفض جميع هذه المنشورات. وأكد أن التبديل الإعلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن التثقيف ضروري في مكافحة التضليل الإعلامي، لا سيما من خلال البحث على مصادر معلومات أولية وأكثر موثوقية. في عام 2025 أبلغت شبكة البحث والتعليم الحاسوبية البولونية أن أكثر من 46 ألف محتوى من المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها معلومات تمس الحياة اليومية وسلامة المواطنين.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية، يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
4: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع الناس ساهم في بناء نظرة جديدة ولا بناء جديدة لكي أن هاد الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
3: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لهؤلاء الشباب.
5: تنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس، منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعية والريزون فورماتيك والكاميرا دي سيفيونس بجميع الانواع ديالها.
3: بفضل مقاربة مندمجة جمعت بين التكوين والمواكبة الجماعية والفردية، سجل المشروع نسبة إدماج تجاوزت 92%، ما يؤكد أهمية المواكبة لاحتياجات
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
4: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام برباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عملة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عملة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
3: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية الإقليمية، وكذا بحث سبل ارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
5: هذا الخزان الطور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
0: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
3: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
3: The دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحقق الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري. المبعوثة الأممية تؤكد أن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال هشا ويتعرض لضغوطات. وزارة الصحة التشادية تكشف عن 16 حالة إصابة بالكوليرا في الجنوب الغربي للبلاد. في جنوب إفريقيا تعبئت أزيد من 48 ألف عون لتسجيل الناخبين للاستحقاقات البلدية المقبلة. إلى التفاصيل. أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتي أن الوضع الأمني في البلد المغاربي لا يزال هشا ويتعرض لضغوطات مستمرة. وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية، فقد أبرزت تيتي خلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي أن تجدد الاشتباكات في مدينة الزاوية مؤخرا حوالي 50 كيلومتر غرب العاصمة طرابلس يؤكد تقلب الوضع في المنطقة، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن يثير انشغالات كثيرة بموجب القانون الإنساني الدولي. وسجلت المبعوثة الأممية أن استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية يعزز الثقة ويسمح برفع التحديات الأمنية في ليبيا ويمهد الطريق نحو توحيد المؤسسات الوطنية. أبلغت وزارة الصحة عن تسجيل 16 حالة إصابة بالكوليرا من بينها حالة وفاة واحدة في جنوب غرب تشاد. الوزارة أوضحت في تعميم لها أن هذه الحالات سجلت في منطقة كارال الصحية الواقعة في محافظة هاجر لاميس. نفس المصدر أشار إلى أن الفحوصات التي أجريت أثبتت إصابة المرضى ببكتيريا الكوليرا. وفي مواجهة هذا الوضع أوصت السلطات الصحية بتعزيز المراقبة الوبائية وتوعية السكان بالأعراض السريرية وممارسة النظافة الصحية، كما دعت الوزارة السكان إلى غسل أيديهم بالصابون وشرب المياه الصالحة للشرب وتجنب الأطعمة المعرضة للذباب والإبلاغ عن أي حالة من حالة الإسهال والقيء إلى أقرب مركز صحي. أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب إفريقيا عن تعبئة 48,112 عونا لضمان سير عملية تسجيل الناخبين بسلاسة وفعالية تحضيرا للانتخابات البلدية المقررة في شهر نوفمبر المقبل. باقي التفاصيل مع حفصة الحشام.
8: صرح المدير العام للانتخابات باللجنة أن 37,000 من بين الأعوان الذين جرت تعبئتهم هن من النساء و10,000 من الرجال، وأضاف أن 34,000 من الأشخاص الذين تمت تعبئتهم هم من الكفاءات المؤهلة التي تعاني حاليا من البطالة. ومن المرتقب أن تنطلق الحملة الأولى لتسجيل الناخبين لاستحقاق 4 نوفمبر المقبل خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في أزيد من 23,000 مكتب تصويت عبر البلاد. وتستعد اللجنة الانتخابية لما قد يكون أكبر انتخابات بلدية من حيث عدد المترشحين، إذ تشير التوقعات إلى تجاوز حاجز 100,000 مرشح محتمل يتنافسون في أزيد من 4,468 دائرة انتخابية في جميع أنحاء البلاد، مقابل 95,000 مرشح في انتخابات سنة 2021. وكانت اللجنة قد أكدت في أبريل الماضي وجود 508 أحزاب سياسية مسجلة، من ضمنها 20 هيئة سياسية جديدة تم تسجيلها في الفترة ما بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026.
7: نهاية النشرة الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
9: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
3: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن. وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعي المالكي في المتابعة.
4: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام برباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عمالة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
3: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا بحث سبل ارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفية نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
5: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
0: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
3: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادراً على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
3: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماسة. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحقق الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
7: هناك تحديات تخص يعني اللوجستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
6: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف مواءمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة. ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية

0: جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية وتبريدة دار السلام برباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية وتبريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عمالة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عمالة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
0: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
3: هذا المشروع الذي يدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
2: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
0: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماسة. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحققوا الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: المباراة كانت شوقية، فجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأنا الصابري في الدقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد حمس الفريق ديالو باش زادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة ستيل وهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزوا لدور تشومون وغندوزوا الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهذا الشيء اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد سكوتلندا، ونتمنوا جيد مع هاي شيء ونتأهلوا لدورتهم.
8: احنا فرحانين بزاف بالتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لأبعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، احنا تايقين فيهم كاملين.
9: ماركينا بيت في الدقيقة الأولى، خلانا الماتش يزينا مرتاح ونلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت دينا 3 نقاط هادشي اللي بغينا، بغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطة احنا بقاو نديو 3 نقاط تندوز ان شاء الله وعلاش ما نديوش كوب دي موند.
10: احنا فرحنا بزاف الصراحة، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابيري تحية الصابيري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربة، وتحية للمغاربة كاملين. احنا عندنا الثقة الكاملة في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنا يا تايقين فيهم بزاف.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة، أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة، وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
11: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي واحد الفرحة كبيرة بطبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة.
5: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
12: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة وإنما وليد يعني نتيجة عمل لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية
13: شيماء السلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
5: تفوق التلميذ شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
6: إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو
6: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
2: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورة 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفل.
14: غيم راديو
6: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
4: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام برباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عملة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عملة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
3: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفية نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
5: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
0: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
3: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
3: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماسة. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحقق الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ربط مراكش بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي، مشروع هيكلي لضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب. بخنفرة ملتقى علمي يناقش رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية بالأطلس المتوسط. وبالحسيمة إطلاق منصة رقمية وطنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من آسفي، حيث يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر تأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
5: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
0: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
3: في خبر آخر، شكلت رهانة الحكمة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة تحت شعار الحكامة الترابية والعدالة المجالية نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية لا سيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب وما يرافقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية والترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الحسيمة، حيث تم بالمدينة إطلاق منصة رقمية وطنية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وتعد هذه المنصة التي أطلقت خلال ورشة تفكير نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الأولى وطنيا والخامسة عالميا. وترم هذه المنصة التشجيع، تعزيز الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وتقوية استقلاليتهم من خلال إتاحة المعلومات ودعم وصولهم لمختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وذلك في إطار تحسين الخدمات الموجهة لهم. وأكد ياسين بن سليمان منسق مشروع هذه المنصة أن هذا المشروع أنجز ضمن شبكة ممر التي تضم أزيد من 35 جمعية نشيطة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الإدماج الرقمي والدمج الشامل لهذه الفئة من خلال إتاحة المعلومات والمراجع، مضيفا أنها ذات طابع توجيهي وأداة للتواصل من أجل إذكاء الوعي وسط الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حصدوا الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maallem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البورية ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عملة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عملة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
2: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفية نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
0: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
2: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
2: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماسة. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحقق الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
7: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
5: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف مواءمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدة التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية، حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي، والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعي المالكي في المتابعة.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى

0: مركبي الملكي للفروسية وتبرد دار السلام. وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البورية ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عملة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عملة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
1: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا بحث سبل الارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
3: هذا المشروع الذي يدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
2: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة. ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
1: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماسة. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل التعادل أمام البرازيل قبل أن يحقق الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وهي البيئة الأولى لكي يكتسب فيها الفرد القيم والمبادئ والسلوكيات. لذلك استقرار الأسرة وتماسكها مسألة مهمة جدا، بحيث كيأدي كل فرد الدور دياله ومسؤولياته في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون والتواصل الفعال. وملي كيتحقق هذا التوازن كتسود أجواء من الاستقرار داخل الأسرة، وكتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمشاكل اللي تقدر تعترضها. فالتوازن الأسري هو حالة من التوافق النفسي والاجتماعي والعاطفي بين أفراد الأسرة، كيقوم على توزيع الأدوار والمسؤوليات بصورة عادلة واحترام حقوق جميع الأفراد واحتياجاتهم، وكيتجلى أيضا في وجود علاقات إيجابية قائمة على الثقة والمحبة والتفاهم، بما يضمن تحقيق الأمن النفسي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة. وما كيعنيش التوازن الأسري غياب المشاكل أو الخلافات بشكل نهائي، لأن هذا الأمر طبيعي في جميع الأسر، وإنما كيتمثل في القدرة على إدارة هذه الخلافات بطريقة سليمة كتمنع تفاقمها وكتحافظ على الروابط الأسرية من خلال الحوار الهادئ والتسامح والتعاون، لأنها عوامل كتساعد على تحقيق هذا التوازن والحفاظ عليه. وحالة التوازن بين أفراد الأسرة كتساهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة كيشعر فيها الجميع بالراحة والطمأنينة. وملي كيكون احترام متبادل بين الزوجين وتفاهم حول المسؤوليات والأهداف المشتركة، كتنخفض حدة الخلافات الأسرية وكيزداد الشعور بالأمان والاستقرار. والأبناء اللي كيكبروا في أسرة متوازنة كيتمتعوا بصحة نفسية أفضل من الآخرين، وكتكون عندهم ثقة في النفس والقدرة على التفاعل الإيجابي في المجتمع. فوجود والدين متفاهمين كيرسخ عند الأبناء الشعور بالاستقرار العاطفي، وكيجعلهم أكثر قدرة على التركيز في دراستهم وتحقيق النجاح في حياتهم. أما غياب التوازن داخل الأسرة فكيؤدي أكيد لانتشار التوتر والصراعات بين أفرادها، وهذا كينعكس سلبا عليهم كاملين، وبشكل خاص الأطفال اللي كيتأثروا أكثر بالمشاكل الأسرية. لذلك التوازن الأسري هو أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والانسجام الأسري هو نتيجة طبيعية لحالة التوازن بين أفراد الأسرة. وملي كتسود قيم المحبة والاحترام كيشعر كل فرد بأنه جزء مهم من الأسرة وعنده دور مؤثر فيها، وكيؤدي هذا الأمر لتعزيز العلاقات الإيجابية وتقوية الروابط العاطفية بين الأفراد. أما الانسجام فكيتحقق من خلال عدة عوامل، أهمها التواصل الفعال، لأن الحوار المستمر بين أفراد الأسرة كيساعد على فهم المشاعر والاحتياجات المختلفة، وكيقلل من فرص سوء الفهم والخلافات. كما أن المشاركة في يوميات الأسرة والأنشطة ديالها، بحال مثلا تناول وجبات مشتركين والقيام برحلات وخرجات للطبيعة وزيارة الأقارب، هذه أمور كلها كتساهم في تقوية العلاقات وتعزيز روح الانتماء. وحتى عدم تمييز في التعامل بين الأبناء كيحقق شعور بالرضا والارتياح، وكيمنع الغيرة والمشاكل. ومن اللي كيشعر كل فرد بالتقدير والاحترام كيتزاد التفاهم والتعاون والارتياح، وهذا الأمر كيؤدي لتحقيق الانسجام داخل الأسرة. وكل أسر اليوم كتواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضغوط العمل والحياة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتغيرات السريعة اللي كيشهدها المجتمع. وفي ظل هذه الظروف كتبرز أهمية التوازن الأسري كعامل أساسي في تعزيز قدرة الأسرة على مواجهة كل هذه التحديات. فالأسرة المتوازنة أكيد كتملك قدر كبير من المرونة والتعاون في مواجهة الأزمات، ومن اللي كيتعرض أحد أفراد الأسرة لمشكلة أو ظرف صعيب كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد، وهذا كيساعده على تجاوز الصعوبات بثقة وأمل. وحتى التعاون بين أفراد الأسرة في تحمل المسؤوليات كيخفف من الضغوط اللي كيتعرض لها كل فرد، وكيعزز الشعور بالتضامن وأن هناك سند يمكن يعتمد عليه. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية كيساعد التخطيط الجيد وإدارة الموارد المالية بصورة مشتركة على تجاوز الأزمات وتقليل أثارها السلبية. أما بالنسبة لمواجهة التحديات التربوية، فالتفاهم بين الوالدين وتوحيد أساليب التربية كيساهموا في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وكيحصنهم من التأثيرات السلبية المحيطة بهم. فالأسرة المتوازنة عموما كتكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية وحتى التكنولوجية من خلال تعزيز الوعي عند الأبناء والتحدث معهم وتوجيههم وتحذيرهم من بعض المخاطر. كاين مجموعة من المقومات اللي كتساعد على تحقيق توازن داخل الأسرة، من أبرزها الحوار والتواصل الفعال. هاد العوامل كتحل الأفراد التعبير على آرائهم ومشاعرهم بحرية واحترام، والاحترام المتبادل هو أساس العلاقات الأسرية الناجحة وكيعزز الثقة بين الأفراد. أيضا الدعم النفسي والعاطفي من الضروريات، من خلال الاهتمام بمشاعر الأفراد وتقديم المساندة لهم عند الحاجة، وأيضا تعزيز القيم الأخلاقية اللي فيها المحبة والتراحم والتكافل. فالتوازن في الأسرة أساس تحقيق الاستقرار والانسجام والقدرة على تحديات الحياة وتوفير بيئة آمنة ومريحة لأفرادها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
8: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثانية لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام برباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عملة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عملة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
2: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا بحث تحت سبل ارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفية نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هاد الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
0: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
2: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
2: موسيقى. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحققوا الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. مندوبية التخطيط تعين ارتفاع معدلات التضخم بـ 1.2% خلال شهر ماي المنصرم. طنجة تحتضن الملتقى الدولي للأعمال من 22 من يونيو إلى 2 يوليوز. أسعار النفط تتراجع بنسبة 1.90%. إلى التفاصيل، والبداية من العاصمة الرباط. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعا بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة. سارة بن جعفر في المتابعة.
9: أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2026 أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2.6% وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3% بالنسبة للمواصلات، وارتفاع قدره 8.1% بالنسبة للنقل. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 انخفاضا بنسبة 0.9%. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.1% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2026 على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 8.6% والسمك وفواكه البحر بنسبة 3.7% واللحوم ب 1.9% والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.7% والزيوت والدهنيات بنسبة 0.8% والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0.2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 3.6%. وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 0.3% بالمقارنة مع شهر أبريل من نفس السنة، وانخفاضا ب 0.1% بالمقارنة مع شهر ماي 2025.
8: إلى مدينة طنجة، والتي تحتضن إلى غاية 2 يوليو المقبل فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء جلاد.
10: يأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دولي يتسم تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة تفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة والاستفادة من الممارسات الفضلة في مجال تحسين بيئة الأعمال. ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي مشاركة واسعة لوفود ومؤسسات وخبراء ومهنيين يمثلون عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بهدف تعزيز جسور التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث آفاق الشراكات والاستثمارات المشتركة. ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الندوات العلمية التي تناقش عددا من القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إضافة إلى ورشات موضوعاتية متخصصة تسلط الضوء على رهانات التحول الاقتصادي والرقمي وآليات تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي. كما يشكل الملتقى فضاء عمليا لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأجانب، بما يتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكات التعاون والاستثمار. وتروم هذه التظاهرة الإسهام في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز انفتاحها على التجارب الدولية الناجحة وتيسير ولوجها إلى فضاءات جديدة للتعاون والاستثمار.
8: على الصعيد الدولي، تراجعت أسعار النفط بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نعود إليك فاطمة زهرة جلاد لمزيد من التفاصيل.
10: انخفض خام برنت بمقدار $1.53 أي ما يعادل 91%، ليصل إلى $79.04 للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى $82.30 للبرميل الواحد في بداية التداولات. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $76.53 للبرميل بانخفاض قدره 7 سنتات، وذلك قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس بمقدار 55 سنتا ليصل إلى $75.30 للبرميل.
8: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: أخبار المغرب والعالم.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثانية لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
2: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام برباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن أحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عملة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عملة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
1: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا بنحت سبل ارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفية نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
3: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
4: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
3: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
5: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
3: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
6: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة. ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
1: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحققوا الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026، في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها، وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوة طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
6: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
7: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
6: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف موائمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا.

0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
2: هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
0: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
4: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام برباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البوري ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لأحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عملة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عملة الرباط عبد العزيز الدريوش

0: ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقيمة الشرفية، حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسنة الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
1: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس، نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك، ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان، ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك، ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية، وكذا بحث سبل ارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسف يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفية نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
3: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الطور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
2: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
1: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماسة. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحقق الفوز على اسكتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ربط مراكش بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي، مشروع هيكلي لضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب. بخنفرة ملتقى علمي يناقش رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية بالأطلس المتوسط. وبالحسيمة إطلاق منصة رقمية وطنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من أسفي، حيث يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
3: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية، من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
2: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: في خبر آخر، شكلت رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة تحت شعار الحكامة الترابية والعدالة المجالية نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية لا سيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب وما يرافقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية والترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الحسيمة، حيث تم بالمدينة إطلاق منصة رقمية وطنية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وتعد هذه المنصة التي أطلقت خلال ورشة تفكير نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الأولى وطنيا والخامسة عالميا. وترم هذه المنصة التشجيع، تعزيز الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وتقوية استقلاليتهم من خلال إتاحة المعلومات ودعم وصولهم لمختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وذلك في إطار تحسين الخدمات الموجهة لهم. وأكد ياسين بن سليمان منسق مشروع هذه المنصة أن هذا المشروع أنجز ضمن شبكة ممر التي تضم وأزيد من 35 جمعية نشيطة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الإدماج الرقمي والدمج الشامل لهذه الفئة من خلال إتاحة المعلومات والمراجع، مضيفا أنها ذات طابع توجيهي وأداة للتواصل من أجل إذكاء الوعي وسط الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو. أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يترأس نهاية جائزة الحسن الثانية لفنون الفروسية التقليدية بوريدا في دورتها 25. السيد ولد الرشيد يجري مباحثات مع رؤساء برلمانات واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد أمس بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسماعيل المالكي في المتابعة.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام برباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 يونيو الجارية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. إثر ذلك تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد اللبوري ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد وكاتب الدولة المكلف بصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحسن السعدية. كما تقدم للسلام على سموه رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية فيصل العريشي ووالي جهة الرباط سل القنيطرة عامل عملة الرباط محمد اليعقوبي ورئيس مجلس الجهة رشيد العبدي ورئيسة مجلس جماعة الرباط فاتح المدنية ورئيس مجلس عملة الرباط عبد العزيز الدريوش ورئيس مجلس مقاطعة السويس عادل الأطراسي والمستشهرون وكذا أعضاء مكتب الجامعة الملكية المغربية للفروسية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالقيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25.
2: في خبر آخر، أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد بمراكش سلسلة مباحثات ثنائية مع رؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية إقليمية بأمريكا اللاتينية والكاريبية تمحورت حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات بين المملكة المغربية ودول المنطقة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المباحثات التي جرت على هامش أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج شملت رئيسة برلمان أمريكا الوسطى من جمهورية غواتيمالا ورئيس الكونغرس الوطني بجمهورية هندوراس نائب رئيس منتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية في أمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس مجلس النواب بجمهورية دومينيكان ورئيس بالنيابة لمنتدى رؤساء ورئيسات الهيئات التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي والمكسيك ورئيس برلمان السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية من جمهورية الباراغواي. وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللقاءات شكلت مناسبة لاستعراض آفاق تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس المستشارين وهذه الهيئات البرلمانية الإقليمية وكذا منحت سبل ارتقاء بالعلاقات بين المغرب ودول أمريكا اللاتينية والكاريبية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. بمدينة أسفي يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفية نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخول حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
0: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
2: على صعيد آخر، عززت المملكة المغربية موقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. وتؤكد هذه المسؤوليات الجديدة المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة. ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
2: دوليا حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة سوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخيمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الزراعة والأسمدة وإدارة المياه من أكثر القطاعات تأثرا، في حين قد تستفيد شركات الأسمدة وتقنيات الري من زيادة الطلب على حلول مواجهة الجفاف وتقلبات الطقس. ونختم النشرة بالخبر الرياضي. وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماسة. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل قبل أن يحقق الفوز على سكوتلندا، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، دمتم بخير وإلى اللقاء.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. بعد يومين من النقاشات المستفيضة اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية، وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطة جديد التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة، وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
7: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز، كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة، فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها.
9: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
10: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة، ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
7: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة، صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
6: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
6: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
0: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
6: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
12: غيم راديو.
6: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
12: غيم راديو،
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو،
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: غيم راديو،
6: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2026، إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة حسب بلاغ لوزير الداخلية. طقس حار وموجة حر وزخات رعدية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، وتحضيرا لمونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
2: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
14: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطت. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
13: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
0: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الراميه الى ضمان الامن المائي للمملكه وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
13: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
5: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية، في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
13: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: الخبر من المصدر.
7: بعد يومين من النقاشات المستفيضة اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية، وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطة التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة، وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
7: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز، كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة، فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها.
9: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
10: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة، ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
7: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
12: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوة طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
15: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول.
12: ريم راديو.
7: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
16: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ ودخل عليا وعلى

0: غير ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
1: شيماء السلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
2: تفوق التلميذ شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2026، إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة حسب بلاغ لوزير الداخلية. طقس حار وموجة حر وزخات رعدية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، وتحضيرا لمونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
6: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026، في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صباحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يرفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
5: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
7: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيد.

0: يا جرادة تورير تفيقيق زاقورة طاطا بوجدور وادي الذهب أوسرد قرسيف بولمان أصزاق وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنفرة وإفران وصفرو.
1: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
3: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الطور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
2: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
5: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادراً على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: مباراة كانت شوقية، فجأة المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأة الصابري في دقيقة جوج بالبيتش الأول ديالو اللي زاد حمس الفريق ديالو بزادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزو لدور تشومون وغندوزو الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهادشي اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد اسكتلندا، ونتمنوا نجيد مع هايتي ونتأهلوا لدور تشوم.
9: احنا فرحانين بزاف بالتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لابعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، احنا ثاقين فيهم كاملين.
10: ماركينا بيت في الدقيقه الاولى، خلانا الماتش يجينا مرتاح ونلعبوا مرتاحين، ما دينا بيت، دينا 3 نقاط هادشي اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطه حنا بقاو نديو 3 نقاط تندوز ان شاء الله وعلاش ما نديوش كوب دي موند.
11: احنا فرحنا بزاف الصراحه، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابيري تحيه للصابيري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربه، وتحيه للمغاربه كاملين. احنا عندنا الثقه الكامله في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنايا تايقين فيهم بزاف.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك

0: نائب الوزير البولوني المكلف بالرقمنة الاتحاد الأوروبي إلى إلزام مالكي شبكة التواصل الاجتماعي بتطبيق حلول أكثر فعالية لمكافحة المعلومات المضللة. وقال المسؤول البولوني خلال مؤتمر حول المهارات الرقمية إن الإجراءات التي اتخذها مالك شبكة التواصل الاجتماعي لمكافحة انتشار المعلومات الكاذبة عبر منصاتهم غير كافية، ولا يملك أي بلد أوروبي بمفرده السلطة لإجبارهم على وضع حلول جديدة. وفي هذا السياق أشار المسؤول الحكومي إلى أن بولونيا منخرطة في المعركة ضد المعلومات المضللة التي تتطلب التفكير الجماعي مع دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد آليات قادرة على تعزيز مكافحة الأخبار الزائفة، وأهمها حث المنصات على تحديد ورفض جميع هذه المنشورات. وأكد أن التبديل الإعلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن التثقيف ضروري في مكافحة التضليل الإعلامي لا سيما من خلال البحث على مصادر معلومات أولية وأكثر موثوقية. في عام 2025 أبلغت شبكة البحث والتعليم الحاسوبية البولونية أن أكثر من 46 ألف محتوى من المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها معلومات تمس الحياة اليومية وسلامة المواطنين.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صباحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها، وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى تعلد المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
2: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
1: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
3: هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
1: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
0: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2026، إذاع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة حسب بلاغ لوزير الداخلية. طقس حار وموجة حر وزخات رعدية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، وتحضيرا لمونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
6: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026، في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى التعلم لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
5: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد. أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، لفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو. للأسف في هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
1: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
2: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
1: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
3: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
1: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
5: على سعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
7: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة. ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
5: أخيرا في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يعزز تأثيره وتموقعه داخل أبرز أجهزة وهياكل الحكامة القارية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد لألف حالة. وبكوت ديفوار إطلاق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. البداية من المغرب، الاتحاد الإفريقي يؤكد تعزيز المملكة لموقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشانين.
9: هذه المسؤوليات الجديدة تؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب مسؤولية رفيعة، وهكذا ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي تجسيد آخر لحجم الثقة التي تحظى بها المملكة، تم اختيارها عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة. ويكرس هذا الحضور المؤسساتي المعزز الدور الريادي للمغرب في مجال حكمة الهجرة على الصعيد الإفريقي، كما يعكس اعتراف الشركاء الأفارقة بالرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، والمرتكزة على مقاربة إفريقية متضامنة وإنسانية وقائمة على المسؤولية المشتركة. ومن خلال هذه المناصب التسعة للمسؤولية القارية يجسد هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مساهمته المتواصلة والفاعلة في أشغال المنظمة القارية.
8: إلى الكونغو الديمقراطية، أعلنت البلاد عن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا لألف حالة، حيث ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية كشفت أن 75 من العاملين في المجال الطبي في البلاد أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس، ويعتقد أنه قد انتشر قبل أشهر من إعلان السلطات في جمهورية الكونغو عن رصد حالات إصابة لأول مرة في 15 من مايو الماضي، ما يعني أن العديد من العاملين في المجال الطبي تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس حتى قبل أن يعلموا بانتشاره. والختام من كوت ديفوار، أطلقت الحكومة الإيفوارية حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المبادرة التي تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في البلد تندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية. وفي هذا السياق أكد وزير المياه والغابات الإيفواري أساوري كونان جاك أن الحكومة جعلت من استعادة الغطاء الغابوي أولوية وطنية، وذلك بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
7: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
11: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
7: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية جلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف موائمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والكويرة.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
12: الأخبار على مدار الساعة.
4: غيم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2026، إذاع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة حسب بلاغ لوزير الداخلية. طقس حار وموجة حر وزخات رعدية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، وتحضيرا لمونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
6: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 والحادي والعشرين يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعني بإمكانه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوة تعلن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
14: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
15: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
14: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
1: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
2: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
1: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليو المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
3: هذا الخزان الطور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، ذاك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
1: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
14: على سعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات.
16: دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
17: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
16: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار سلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام، وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدة التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي،
1: والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون، كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفل.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
20: بمركز تطوان للفن الحديث تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
21: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق الاحتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية، واحتفاء كذلك ب 80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
20: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
22: المعرض هو جزء من الذاكرة للفنون الجميلة في المغرب، ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا، فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
20: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
4: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
23: الخبر ديال انني الاولى على صعيد الجهه كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائله ديالي والمؤسسه ديالي واحد الفرحه كبيره بطبيعه الحال، لانه كان نتيجه لتضافر مجموعه من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسه ديالي بالمسانده ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الاسره ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الاصعده.
20: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
24: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
25: شيماء سلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
20: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم.
4: ريم راديو،
18: الخبر من المصدر ريم
20: بعد يومين من النقاشات المستفيضة اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية، وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطة التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة، وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
20: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز، كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة، فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد

0: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة، صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
1: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. بخصوص الانتخابات التشريعية لسنة 2026، إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة حسب بلاغ لوزير الداخلية. طقس حار وموجة حر وزخات رعدية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية. في الرياضة، وتحضيرا لمونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، أسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
4: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة، يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
5: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطت. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنفرة وإفران وصفرو.
3: بأسف في هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة

0: نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
1: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
2: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
1: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
3: هاد الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
1: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الراميه الى ضمان الامن المائي للمملكه وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
0: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
4: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وهي البيئة الأولى لكي يكتسب فيها الفرد القيم والمبادئ والسلوكيات. لذلك استقرار الأسرة وتماسكها مسألة مهمة جدا، بحيث كيأدي كل فرد الدور دياله ومسؤولياته في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون والتواصل الفعال. وملي كيتحقق هذا التوازن، كتسود أجواء من الاستقرار داخل الأسرة، وكتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمشاكل اللي تقدر تعترضها. فالتوازن الأسري هو حالة من التوافق النفسي والاجتماعي والعاطفي بين أفراد الأسرة، كيقوم على توزيع الأدوار والمسؤوليات بصورة عادلة واحترام حقوق جميع الأفراد واحتياجاتهم، وكيتجلى أيضا في وجود علاقات إيجابية قائمة على الثقة والمحبة والتفاهم، بما يضمن تحقيق الأمن النفسي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة. وما كيعنيش التوازن الأسري غياب المشاكل أو الخلافات بشكل نهائي، لأن هذا الأمر طبيعي في جميع الأسر، وإنما كيتمثل في القدرة على إدارة هذه الخلافات بطريقة سليمة كتمنع تفاقمها وكتحافظ على الروابط الأسرية من خلال الحوار الهادئ والتسامح والتعاون، لأنها عوامل كتساعد على تحقيق هذا التوازن والحفاظ عليه. وحالة التوازن بين أفراد الأسرة كتساهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة كيشعر فيها الجميع بالراحة والطمأنينة. وملي كيكون احترام متبادل بين الزوجين وتفاهم حول المسؤوليات والأهداف المشتركة، كتنخفض حدة الخلافات الأسرية وكيزداد الشعور بالأمان والاستقرار. والأبناء اللي كيكبروا في أسرة متوازنة كيتمتعوا بصحة نفسية أفضل من الآخرين، وكتكون عندهم ثقة في النفس والقدرة على التفاعل الإيجابي في المجتمع. فوجود والدين متفاهمين كيرسخ عند الأبناء الشعور بالاستقرار العاطفي، وكيجعلهم أكثر قدرة على التركيز في دراستهم وتحقيق النجاح في حياتهم. أما غياب التوازن داخل الأسرة فكيؤدي أكيد لانتشار التوتر والصراعات بين أفرادها، وهذا كينعكس سلبا عليهم كاملين، وبشكل خاص الأطفال اللي كيتأثروا أكثر بالمشاكل الأسرية. لذلك التوازن الأسري هو أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والانسجام الأسري هو نتيجة طبيعية لحالة التوازن بين أفراد الأسرة. وملي كتسود قيم المحبة والاحترام كيشعر كل فرد بأنه جزء مهم من الأسرة وعنده دور مؤثر فيها، وكيؤدي هذا الأمر لتعزيز العلاقات الإيجابية وتقوية الروابط العاطفية بين الأفراد. أما الانسجام فكيتحقق من خلال عدة عوامل، أهمها التواصل الفعال، لأن الحوار المستمر بين أفراد الأسرة كيساعد على فهم المشاعر والاحتياجات المختلفة، وكيقلل من فرص سوء الفهم والخلافات. كما أن المشاركة في يوميات الأسرة والأنشطة ديالها، بحال مثلا تناول وجبات مشتركين والقيام برحلات وخرجات للطبيعة وزيارة الأقارب، هذه أمور كلها كتساهم في تقوية العلاقات وتعزيز روح الانتماء. وحتى عدم التمييز في التعامل بين الأبناء كيحقق الشعور بالرضا والارتياح وكيمنع الغيرة والمشاكل. وملي كيشعر كل فرد بالتقدير والاحترام كيتزاد التفاهم والتعاون والارتياح، وهذا الأمر كيؤدي لتحقيق الانسجام داخل الأسرة. وكل أسر اليوم كتواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضغوط العمل والحياة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتغيرات السريعة اللي كيشهدها المجتمع. وفي ظل هالظروف كتبرز أهمية التوازن الأسري كعامل أساسي في تعزيز قدرة الأسرة على مواجهة كل هذه التحديات. فالأسرة المتوازنة أكيد كتملك قدر كبير من المرونة والتعاون في مواجهة الأزمات. ومن اللي كيتعرض أحد أفراد الأسرة المشكلة أو ظرف صعيب كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد، وهذا كيساعده على تجاوز الصعوبات بثقة وأمل. وحتى التعاون بين أفراد الأسرة في تحمل المسؤوليات كيخفف من الضغوط اللي كيتعرض لها كل فرد، وكيعزز الشعور بالتضامن وأن هناك سند يمكن يعتمد عليه. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية كيساعد التخطيط الجيد وإدارة الموارد المالية بصورة مشتركة على تجاوز الأزمات وتقليل أثارها السلبية. أما بالنسبة لمواجهة التحديات التربوية، فالتفاهم بين الوالدين وتوحيد أساليب التربية كيساهموا في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وكيحصنهم من التأثيرات السلبية المحيطة بهم. فالأسرة المتوازنة عموما كتكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية وحتى التكنولوجية من خلال تعزيز الوعي عند الأبناء والتحدث معهم وتوجيههم وتحذيرهم من بعض المخاطر. كاين مجموعة من المقومات اللي كتساعد على تحقيق توازن داخل الأسرة، من أبرزها الحوار والتواصل الفعال. هاد العوامل كتتيح للأفراد التعبير على آرائهم ومشاعرهم بحرية واحترام، والاحترام المتبادل هو أساس العلاقة الأسرية الناجحة وكيعزز الثقة بين الأفراد. أيضا الدعم النفسي والعاطفي من الضروريات، من خلال الاهتمام بمشاعر الأفراد وتقديم المساندة لهم عند الحاجة، وأيضا تعزيز القيم الأخلاقية اللي فيها المحبة والتراحم والتكافل. فالتوازن في الأسرة أساس تحقيق الاستقرار والانسجام والقدرة على تحديات الحياة وتوفير بيئة آمنة ومريحة لأفرادها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026، في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صباحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بهالعمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
6: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
6: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65% لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
9: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها، وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوة طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
0: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
10: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
0: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
1: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
2: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
1: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
3: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
1: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
0: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروثة الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
4: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادراً على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين: مندوبية التخطيط تعين ارتفاع معدلات التضخم ب 1.2% خلال شهر ماي المنصرم. طنجة تحتضن الملتقى الدولي للأعمال من 22 من يونيو إلى 2 من يوليوز. أسعار النفط تتراجع بنسبة 1.90%. إلى التفاصيل، والبداية من العاصمة الرباط. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة. سارة بن جعفر في المتابعة.
12: أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2026 أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2.6% وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.7%، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3% بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 8.1% بالنسبة للنقل. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 انخفاضا بنسبة 0.9%. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.1% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2026 على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 8.6% والسمك وفواكه البحر بنسبة 3.7% واللحوم 1.9% والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.7% والزيوت والدهنيات بنسبة 0.8% والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0.2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 3.6%. وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 0.3% بالمقارنة مع شهر أبريل من نفس السنة، وانخفاضا ب 0.1% بالمقارنة مع شهر ماي 2025.
11: إلى مدينة طنجة، والتي تحتضن إلى غاية 2 يوليو المقبل فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء جلاد.
13: يأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دولي يتسم تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة تفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلة في مجال تحسين بيئة الأعمال. ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي مشاركة واسعة لوفود ومؤسسات وخبراء ومهنيين يمثلون عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بهدف تعزيز جسور التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث آفاق الشراكات والاستثمارات المشتركة. ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الندوات العلمية التي تناقش عددا من القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إضافة إلى ورشات موضوعاتية متخصصة تسلط الضوء على رهانات التحول الاقتصادي والرقمي وآليات تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي. كما يشكل الملتقى فضاء عمليا لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأجانب، بما يتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكات التعاون والاستثمار. وتروم هذه التظاهرة الإسهام في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز انفتاحها على التجارب الدولية الناجحة وتيسير ولوجها إلى فضاءات جديدة للتعاون والاستثمار.
11: على الصعيد الدولي، تراجعت أسعار النفط بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نعود إليك فاطمة زهرة جلاد لمزيد من التفاصيل.
13: انخفض خام برنت بمقدار $1.53 أي ما يعادل 91% ليصل إلى $79.04 للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى $82.30 للبرميل الواحد في بداية التداولات. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $76.53 للبرميل بانخفاض قدره 7 سنتات، وذلك قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس بمقدار 55 سنتا ليصل إلى $75.30 للبرميل.
11: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
6: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة لجلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع دورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
9: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري به العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
16: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
17: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنفرة وإفران وصفرو.
16: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
1: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
2: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
1: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليو المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
3: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من ليستاسيون دو بومباج، ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
1: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
16: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
4: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
16: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، الوغ كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، فاش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شي شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، من تيكون الإنسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأن ماليز باختو ما عارفش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بأنهم مترابطين بعضياتهم، الصحة الجسدية والنفسية ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضرورة أنه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتجئ للانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل الاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم، يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
2: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو الأمراض جسدية. تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو دي تخوبل بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
2: اكزاكتو، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوبل بسيكولوجيك، الإنسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
1: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
2: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأتي للاخصائي النفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج اللي ولات يعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
2: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة دياله كاملة كده. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
2: تماما، فاذا كنتي إلا كان الإنسان تتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كما تنقولوا أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبورتمون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
2: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم وجائزة العمل.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65% لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
1: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها، وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
0: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
2: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حار من

0: الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
1: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
3: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
2: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
5: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة، والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادراً على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
1: أخيرا في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ربط مراكش بمحطة تحلية مياه البحر بأسف، مشروع هيكلي لضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب. بخنفرة ملتقى علمي يناقش رهانة الحكام الترابية والعدالة المجالية بالأطلس المتوسط. وبالحسيمة إطلاق منصة رقمية وطنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من أسفي، حيث يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
2: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
3: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
2: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
4: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية، من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
2: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
7: في خبر آخر، شكلت رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة تحت شعار الحكامة الترابية والعدالة المجالية نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط. ويهدف يهدف هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية، لا سيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب وما يرافقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية وترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الحسيمة، حيث تم بالمدينة إطلاق منصة رقمية وطنية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وتعد هذه المنصة التي أطلقت خلال ورشة تفكير نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الأولى وطنيا والخامسة عالميا. وترم هذه المنصة التشجيع، تعزيز الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وتقوية استقلاليتهم من خلال إتاحة المعلومات ودعم وصولهم لمختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وذلك في إطار تحسين الخدمات الموجهة لهم. وأكد ياسين بن سليمان منسق مشروع هذه المنصة أن هذا المشروع أنجز ضمن شبكة ممر التي تضم أزيد من 35 جمعية نشيطة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الإدماج الرقمي والدمج الشامل لهذه الفئة من خلال إتاحة المعلومات والمراجع، مضيفا أنها ذات طابع توجيهي وأداة للتواصل من أجل إذكاء الوعي وسط الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أيقونة الساحة الموسيقية الإفريقية، الفنان الغاني سومبوي يقدم عرضا فنيا في حفل غنائي على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنان الغاني يقدم نفسه باعتباره حامل شعلة لموسيقى تمتاز بطابعها الهجين وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير الشروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، فذا بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
5: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
6: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
7: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
6: بأسف في هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
8: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
9: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
8: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
10: هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
8: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
7: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
11: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
7: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة،
13: من المغاربة،
12: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
14: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: غيم راديو،
13: ريم راديو،
14: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهدي بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، فذا بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
5: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
6: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
7: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
6: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
8: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
9: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
8: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
10: هاد الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
8: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الراميه الى ضمان الامن المائي للمملكه وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
7: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
11: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
7: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: أخبار المغرب والعالم.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القدامى القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
17: لا تنسى،
16: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
0: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهدي بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 آل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، فذا بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
2: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
5: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطت. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
4: بأسف في هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
6: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
7: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
6: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
8: هاد الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
6: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الراميه الى ضمان الامن المائي للمملكه وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
9: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود

0: بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
1: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة. ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادراً على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يعزز تأثيره وتموقعه داخل أبرز أجهزة وهياكل الحكامة القارية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد لألف حالة. وبكوت ديفوار إطلاق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. البداية من المغرب. الاتحاد الإفريقي يؤكد تعزيز المملكة لموقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشانين.
5: هذه المسؤوليات الجديدة تؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات.

0: الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب مسؤولية رفيعة، وهكذا ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي تجسيد آخر لحجم الثقة التي تحظى بها المملكة، تم اختيارها عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة، ويكرس هذا الحضور المؤسساتي المعزز الدور الريادي للمغرب في مجال حكمة الهجرة على الصعيد الإفريقي، كما يعكس اعتراف الشركاء الأفارقة بالرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، والمرتكزة على مقاربة إفريقية متضامنة وإنسانية وقائمة على المسؤولية المشتركة. ومن خلال هذه المناصب التسعة للمسؤولية القارية، يجسد هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مساهمته المتواصلة والفاعلة في أشغال المنظمة القارية.
1: إلى الكونغو الديمقراطية، أعلنت البلاد عن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا لألف حالة، حيث ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية كشفت أن 75 من العاملين في المجال الطبي في البلاد أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس، ويعتقد أنه قد انتشر قبل أشهر من إعلان السلطات في جمهورية الكونغو عن رصد حالات إصابة لأول مرة في 15 من مايو الماضي، ما يعني أن العديد من العاملين في المجال الطبي تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس حتى قبل أن يعلموا بانتشاره. والختام من كوت ديفوار، أطلقت الحكومة الإيفوارية حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المبادرة التي تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في البلد تندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام، وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية. وفي هذا السياق، أكد وزير المياه والغابات الإيفواري أساوري كونانجاك أن الحكومة جعلت من استعادة الغطاء الغابوي أولوية وطنية، وذلك بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حار من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وسط.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهدي بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية يشارك السيد نصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
5: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026 2023 قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
4: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطت. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
1: بأسف في هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
6: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
7: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
6: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
8: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من ليستاسيون دو بومباج، ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
6: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: على
4: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
9: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
4: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
11: شكرا على الاستضافة.
10: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
11: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي في اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم.
10: نعم.
11: الوغ كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض. فاش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
10: مريض يعني مرض جسدي.
11: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسية طايحة شوية وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، من تيكون الإنسان النفسية ديالو طايحة تيحس بأن ماليز باختو ما عارش يحدد فين عنده في لو ماليز في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بأنهم مترابطين بعضياتهم، الصحة الجسدية والنفسية ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
10: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضرورة أنه مصاب يعني بمرض نفسي؟
11: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، او لا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل الاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
10: نعم. يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
11: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه اللي هي أمراض النفس والجسم. فالأمراض النفسية كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي أو الأمراض جسدية. تيبدأ الإنسان تيكون عنده توترات نفسية أو لدي تخوبل بسيكولوجيك اللي ما تعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو أمراض بحال أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض الجلدية، تساقط الشعر،
10: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
11: اكزاكتوم، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا أمراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تخوب بسيكولوجيك. الإنسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه تيولي تيأثر له على الصحة الجسدية.
10: ولماذا البعض يجد صعوبة في طلب المساعدة النفسية؟
11: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لأنه احنا كبرنا وتنعرفوا أن كلمة لبسي سيتان تابو. للإنسان تتسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض أو لا عنده خلل عقلي، ألوغ كو المعالجة النفسية هي مهمة، وماشي بالضروري أن الإنسان يكون مريض باش يلتجئ لأخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجئتي للاخصائي نفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج، اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
10: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
11: دونك خصنا نعرفوا ان الاهداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة ديالو كاملة لذا. ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني او التقني ديالو بالاعداد الذهني الكامل.
12: سي محسن، كما قلنا ان يعني الاعداد الذهني هو ضروره بالنسبه للرياضيين وكذلك للاشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من اي مشاكل يعني نفسيه، ضروري خص تكون واحد المواكبه نفسيه لنفسنا باش ما نضروش اجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
11: تماما. فاذا كنتي إذا كان الإنسان تتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كما تنقولوا أو لا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا، شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولوا لدي بونسي، كيتحولوا لأفكار، الأفكار كيتحولوا لأن كومبورتمون. يعني إذا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم، فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
12: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
11: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي انني نكون معكم اليوم.
12: بين ضغوط الحياة والحاجة الى التوازن، يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة اساسية نحو حياة افضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في امان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Siyasa, Mujtama, Iqtisad, Thaqafa, ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير الشروط للاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهدي بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد نصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، فذا بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
5: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صباحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
14: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
15: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، لفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
14: بأسف في هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
6: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
7: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
6: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
8: هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
6: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الراميه الى ضمان الامن المائي للمملكه وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
4: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
9: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
4: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو.
13: ريم راديو.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
17: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وهي البيئة الأولى لكي يكتسب فيها الفرد القيم والمبادئ والسلوكيات. لذلك استقرار الأسرة وتماسكها مسألة مهمة جدا، بحيث كيؤدي كل فرد الدور ديالو ومسؤولياته في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون والتواصل الفعال. وملي كيتحقق هذا التوازن كتسود أجواء من الاستقرار داخل الأسرة، وكتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمشاكل اللي تقدر تعترضها. فالتوازن الأسري هو حالة من التوافق النفسي والاجتماعي والعاطفي بين أفراد الأسرة، كيقوم على توزيع الأدوار والمسؤوليات بصورة عادلة واحترام حقوق جميع الأفراد واحتياجاتهم، وكيتجلى أيضا في وجود علاقات إيجابية قائمة على الثقة والمحبة والتفاهم، بما يضمن تحقيق الأمن النفسي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة. وما كيعنيش التوازن الأسري غياب المشاكل أو الخلافات بشكل نهائي، لأن هذا الأمر طبيعي في جميع الأسر، وإنما كيتمثل في القدرة على إدارة هذه الخلافات بطريقة سليمة كتمنع تفاقمها وكتحافظ على الروابط الأسرية من خلال الحوار الهادئ والتسامح والتعاون، لأنها عوامل كتساعد على تحقيق هذا التوازن والحفاظ عليه. وحالة التوازن بين أفراد الأسرة كتساهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة كيشعر فيها الجميع بالراحة والطمأنينة. وملي كيكون احترام متبادل بين الزوجين وتفاهم حول المسؤوليات والأهداف المشتركة، كتنخفض حدة الخلافات الأسرية وكيزداد الشعور بالأمان والاستقرار. والأبناء اللي كيكبروا في أسرة متوازنة كيتمتعوا بصحة نفسية أفضل من الآخرين، وكتكون عندهم ثقة في النفس والقدرة على التفاعل الإيجابي في المجتمع. فوجود والدين متفاهمين كيرسخ عند الأبناء الشعور بالاستقرار العاطفي، وكيجعلهم أكثر قدرة على التركيز في دراستهم وتحقيق النجاح في حياتهم. أما غياب التوازن داخل الأسرة فكيؤدي أكيد لانتشار التوتر والصراعات بين أفرادها، وهذا كينعكس سلبا عليهم كاملين، وبشكل خاص الأطفال اللي كيتأثروا أكثر بالمشاكل الأسرية. لذلك التوازن الأسري هو أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والانسجام الأسري هو نتيجة طبيعية لحالة التوازن بين أفراد الأسرة. وملي كتسود قيم المحبة والاحترام كيشعر كل فرد بأنه جزء مهم من الأسرة وعنده دور مؤثر فيها، وكيؤدي هذا الأمر لتعزيز العلاقات الإيجابية وتقوية الروابط العاطفية بين الأفراد. أما الانسجام فكيتحقق من خلال عدة عوامل، أهمها التواصل الفعال، لأن الحوار المستمر بين أفراد الأسرة كيساعد على فهم المشاعر والاحتياجات المختلفة، وكيقلل من فرص سوء الفهم والخلافات. كما أن المشاركة في يوميات الأسرة والأنشطة ديالها، بحال مثلا تناول وجبات مشتركين والقيام برحلات وخرجات للطبيعة وزيارة الأقارب، هذه أمور كلها كتساهم في تقوية العلاقات وتعزيز روح الانتماء. وحتى عدم تمييز في التعامل بين الأبناء كيحقق شعور بالرضا والارتياح، وكيمنع الغيرة والمشاكل. وملي كيشعر كل فرد بالتقدير والاحترام كيتزاد التفاهم والتعاون والارتياح، وهذا الأمر كيؤدي لتحقيق الانسجام داخل الأسرة. وكل أسر اليوم كتواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضغوط العمل والحياة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتغيرات السريعة اللي كيشهدها المجتمع. وفي ظل هذه الظروف كتبرز أهمية التوازن الأسري كعامل أساسي في تعزيز قدرة الأسرة على مواجهة كل هذه التحديات. فالأسرة المتوازنة أكيد كتملك قدر كبير من المرونة والتعاون في مواجهة الأزمات. ومن اللي كيتعرض أحد أفراد الأسرة لمشكلة أو ظرف صعيب كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد، وهذا كيساعده على تجاوز الصعوبات بثقة وأمل. وحتى التعاون بين أفراد الأسرة في تحمل المسؤوليات كيخفف من الضغوط اللي كيتعرض لها كل فرد، وكيعزز الشعور بالتضامن وأن هناك سند يمكن يعتمد عليه. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية كيساعد التخطيط الجيد وإدارة الموارد المالية بصورة مشتركة على تجاوز الأزمات وتقليل أثرها السلبية. أما بالنسبة لمواجهة التحديات التربوية فالتفاهم بين الوالدين وتوحيد أساليب التربية كيساهموا في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وكيحصنهم من تأثيرات السلبية المحيطة بهم. فالأسرة المتوازنة عموماً كتكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية وحتى التكنولوجية من خلال تعزيز الوعي عند الأبناء والتحدث معهم وتوجيههم وتحذيرهم من بعض المخاطر. كاين مجموعة من المقومات اللي كتساعد على تحقيق توازن داخل الأسرة، من أبرزها الحوار والتواصل الفعال. هاد العوامل كتتيح للأفراد التعبير على آرائهم ومشاعرهم بحرية واحترام، والاحترام المتبادل هو أساس العلاقات الأسرية الناجحة وكيعزز الثقة بين الأفراد. أيضا الدعم النفسي والعاطفي من الضروريات من خلال الاهتمام بمشاعر الأفراد وتقديم المساندة لهم عند الحاجة، وأيضا تعزيز القيم الأخلاقية اللي فيها المحبة والتراحم والتكافل. فالتوازن في الأسرة أساس تحقيق الاستقرار والانسجام والقدرة على تحديات الحياة وتوفير بيئة آمنة ومريحة لأفرادها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
2: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
0: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهدي بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد نصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
6: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
5: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
7: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
5: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
0: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
1: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
0: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
2: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
0: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
7: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات.

0: ثقافيا وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
1: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: أخيرا في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الأحد بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورتها 25 المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى المركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام وجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد في استقباله مولاي عبد الله العلوي رئيس الجامعة الملكية المغربية للفروسية قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. بعد ذلك التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالخيمة الشرفية حيث تابع سموه أطوار نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية في دورتها 25. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة لفئة الشبان لسربة المقدم زريزع بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية بجهة مراكش أسفي، والميدالية البرونزية لسربة المقدم القزومي حسام من قلميم بجهة قلميم وأدنون. كما سلم سموه الميدالية الذهبية لفئة الكبار لسربة المقدم تلهوني محمد أمين من سطات بجهة الدار البيضاء سطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الحلوة عبد الهادي من السخيرة تمارة بجهة الرباط سلا القنيطرة، والميدالية البرونزية لسربة المقدم أنجار المهدي من مراكش المنارة بجهة مراكش أسفي.
2: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
3: ريم راديو
4: ريم راديو
1: حالة الطقس تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والكويرة أخبار المغرب والعالم
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو
2: ريم راديو
3: ريم راديو
1: أخبار المغرب والعالم
6: بعد يومين من النقاشات المستفيضة اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس
7: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطة التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين
6: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها
2: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
3: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة، ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
6: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة، صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عناوين النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
9: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه عليه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بهالعمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
10: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطت. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنفرة وإفران وصفرو.
8: بأسف في هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
11: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
12: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
11: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليو المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
13: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من ليستاسيون دو بومباج، ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
11: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
8: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعة العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
6: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
8: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
14: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
14: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
15: لا تنسى،
14: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
15: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر ريم راديو.
14: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال.
16: مستهل هذا العدد مع آخر استعدادات المنتخب الوطني على بعد يومين من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهاية كأس العالم 2026، حيث يواصل أسود الأطلس بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. وأبان رفاق حكيمي عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى دور 32. وإلى آخر نتائج المونديال، حيث حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لنهاية كأس العالم لكرة القدم 2026. المنتخب الإسباني فرض سيطرة مطلقة على مجريات اللقاء، مقدما عرضا كرويا يعتمد على التمريرات المتقنة والانتشار المحكم، ما مكنه من التحكم في إيقاع اللعب. وعقب هذه النتيجة تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعا بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ميامي برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثامنة. وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين الطرفين، حيث استحوذ المنتخب الأوروغواياني على مجريات اللعب وبادر بصنع محاولات هجومية متتالية، لكنه افتقد للنجاعة في اللمسة الأخيرة. بدوره قدم منتخب الرأس الأخضر أداء متوازنا واعتمد على التسديدات البعيدة المتقنة لينجح بفضل فعاليته الهجومية الكبيرة في انتزاع تعادل مستحق. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره الإيراني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المجموعة السابعة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لوس أنجلوس. وشهدت المباراة إشارة حكم المباراة الورقة الحمراء في وجه لاعب بلجيكا ناثان غوي في دقيقة 66 من عمر المباراة. وتميز اللقاء باستحواذ الكتيبة البلجيكية على مجريات اللعب، حيث شنت هجمات متتالية بحثا عن التسجيل، فيما اعتمد المنتخب الإيراني تكتيكا دفاعيا صلبا ونجح في تكسير محاولات المنافس واسترجع الكرات. وعقب هذه النتيجة رفعت إيران رصيدها إلى نقطتين في المجموعة السابعة على غرار بلجيكا التي تعادلت افتتاحا مع مصر، فيما تتصدر مصر هذه المجموعة بعد أن حققت أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم بعد تغلبها على المنتخب النيوزيلندي بثلاثة أهداف لواحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بي سي بلايس بمدينة فانكوفر. وهيمن رجال المدرب حسام حسن على أطوار الجولة الثانية، حيث مارسوا ضغطا كبيرا على دفاعات النيوزيلنديين، ما أسفر عن خلق سلسلة من المحاولات الهجومية الخطيرة التي مكنت الفراعنة من ترجمة تفوقهم الميداني إلى أهداف حسمت نتيجة هذه المواجهة لصالحهم. نهاية عدد هذا اليوم من يوميات المونديال، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
15: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
18: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة، أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
19: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي واحد الفرحة كبيرة بطبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة.
18: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
20: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
21: شيماء السلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
18: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو،
22: ريم راديو،
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك السيد نصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026.
0: شيماء جبران.
9: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوة طعن لدى المحكمة المختصة وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
5: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
22: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
5: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
11: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
12: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
11: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليو المقبل ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
13: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
11: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
0: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
1: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: أهلا بكم مستمعينا في حصاد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ربط مراكش بمحطة تحلية مياه البحر بأسف، مشروع هيكلي لضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب. ب بخنفرة ملتقى علمي يناقش رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية بالأطلس المتوسط. وبالحسيمة إطلاق منصة رقمية وطنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من آسفي، حيث يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
11: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
12: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
11: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
13: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
11: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
23: في خبر آخر، شكلت رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة تحت شعار الحكامة الترابية والعدالة المجالية نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية لا سيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب وما يرافقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية وترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الحسيمة، حيث تم بالمدينة إطلاق منصة رقمية وطنية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وتعد هذه المنصة التي أطلقت خلال ورشة تفكير نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الأولى وطنيا والخامسة عالميا. وترم هذه المنصة التشجيع تعزيز الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وتقوية استقلاليتهم من خلال إتاحة المعلومات ودعم وصولهم لمختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وذلك في إطار تحسين الخدمات الموجهة لهم. وأكد ياسين بن سليمان منسق مشروع هذه المنصة أن هذا المشروع أنجز ضمن شبكة ممر التي تضم وأزيد من 35 جمعية نشيطة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الإدماج الرقمي والدمج الشامل لهذه الفئة من خلال إتاحة المعلومات والمراجع، مضيفا أنها ذات طابع توجيهي وأداة للتواصل من أجل إذكاء الوعي وسط الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حصدوا الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المخيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. مستهل هذا العدد مع آخر استعدادات المنتخب الوطني على بعد يومين من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهاية كأس العالم 2026، حيث يواصل أسود الأطلس بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع تركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. وأبان رفاق حكيمي عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى دور 32. وإلى آخر نتائج المونديال، حيث حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لنهاية كأس العالم لكرة القدم 2026. المنتخب الإسباني فرض سيطرة مطلقة على مجريات اللقاء، مقدما عرضا كرويا يعتمد على التمريرات المتقنة والانتشار المحكم، ما مكنه من التحكم في إيقاع اللعب. وعقب هذه النتيجة تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعا بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ميامي برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثامنة. وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين الطرفين، حيث استحوذ المنتخب الأوروغواياني على مجريات اللعب وبادر بصنع محاولات هجومية متتالية، لكنه افتقد للنجاعة في اللمسة الأخيرة. بدوره قدم منتخب الرأس الأخضر أداء متوازنا واعتمد على التسديدات البعيدة المتقنة لينجح بفضل فعاليته الهجومية الكبيرة في انتزاع تعادل مستحق. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره الإيراني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المجموعة السابعة في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب لوس أنجلوس. وشهدت المباراة إشارة حكم المباراة الورقة الحمراء في وجه لاعب بلجيكا ناثان غوي في دقيقة 66 من عمر المباراة. وتميز اللقاء باستحواذ الكتيبة البلجيكية على مجريات اللعب، حيث شنت هجمات متتالية بحثا عن التسجيل، فيما اعتمد المنتخب الإيراني تكتيكا دفاعيا صلبا ونجح في تكسير محاولات المنافس واسترجع الكرات. وعقب هذه النتيجة رفعت إيران رصيدها إلى نقطتين في المجموعة السابعة على غرار بلجيكا التي تعادلت افتتاحا مع مصر، فيما تتصدر مصر هذه المجموعة بعد أن حققت أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم بعد تغلبها على المنتخب النيوزيلندي بـ3-1 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ملعب بي سي بلايس بمدينة فانكوفر، وهيمن رجال المدرب حسام حسن على أطوار الجولة الثانية، حيث مارسوا ضغطا كبيرا على دفاعات نيوزيلنديين، ما أسفر عن خلق سلسلة من المحاولات الهجومية الخطيرة التي مكنت الفراعنة من ترجمة تفوقهم الميداني إلى أهداف حسمت نتيجة هذه المواجهة لصالحهم. نهاية عدد هذا اليوم من يوميات المونديال، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والقويرة.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة لجلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع دورة العادية المستأنفة 65 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد نصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، فذا

0: 21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنفرة وإفران وصفرو.
1: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
3: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
4: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
3: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليو المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
5: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من ليستاسيون دو بومباج، ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
3: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب

0: في مدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
1: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة. ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في حصد الجهات لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ربط مراكش بمحطة تحلية مياه البحر بأسف، مشروع هيكلي لضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب. بخنفرة ملتقى علمي يناقش رهانة الحكام الترابية والعدالة المجالية بالأطلس المتوسط. وبالحسيمة إطلاق منصة رقمية وطنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من آسفي، حيث يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب والتفاصيل.
5: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
6: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
5: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
7: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
5: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
4: في خبر آخر، شكلت رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة تحت شعار الحكامة الترابية والعدالة المجالية نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية لا سيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب وما يرافقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية والترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الحسيمة، حيث تم بالمدينة إطلاق منصة رقمية وطنية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وتعد هذه المنصة التي أطلقت خلال ورشة تفكير نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الأولى وطنيا والخامسة عالميا. وترم هذه المنصة التشجيع، تعزيز الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وتقوية استقلاليتهم من خلال إتاحة المعلومات ودعم وصولهم لمختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وذلك في إطار تحسين الخدمات الموجهة لهم. وأكد ياسين بن سليمان منسق مشروع هذه المنصة أن هذا المشروع أنجز ضمن شبكة ممر التي تضم وأزيد من 35 جمعية نشيطة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الإدماج الرقمي والدمج الشامل لهذه الفئة من خلال إتاحة المعلومات والمراجع، مضيفا أنها ذات طابع توجيهي وأداة للتواصل من أجل إذكاء الوعي وسط الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك السيد نصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
5: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
4: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
6: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
4: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
7: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
8: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
7: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
9: هاد الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
7: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الراميه الى ضمان الامن المائي للمملكه وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
6: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
2: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة. ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
6: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والكويرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر ريم راديو.
2: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
1: الخبر من المصدر.
12: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغي جناوة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سالمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
13: الخبر ديال انني الاولى على صعيد الجهه كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائله ديالي والمؤسسه ديالي واحد الفرحه كبيره بطبيعه الحال، لانه كان نتيجه لتضافر مجموعه من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسه ديالي بالمسانده ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الاسره ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الاصعده.
2: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
14: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
15: شيماء سالمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
2: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: غيم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة: برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضياً، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعداداً لمواجهة هايتي. مرحباً بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع دورة العادية المستأنفة 65 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
5: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
4: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
6: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
4: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
7: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
8: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
7: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
9: هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
7: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الراميه الى ضمان الامن المائي للمملكه وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
6: على صعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافية المغربية، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
2: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها، أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
6: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوة طعن لدى المحكمة المختصة وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليوز 2026.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: الأخبار المغربية.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، ماب راديو. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من يوميات المونديال. مستهل هذا العدد مع آخر استعدادات المنتخب الوطني على بعد يومين من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهاية كأس العالم 2026، حيث يواصل أسود الأطلس بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع تركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. وأبان رفاق حكيمي عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى دور 32. وإلى آخر نتائج المونديال، حيث حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الأحد على أرضية ملعب أتلانتا برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لنهاية كأس العالم لكرة القدم 2026. المنتخب الإسباني فرض سيطرة مطلقة على مجريات اللقاء، مقدما عرضا كرويا يعتمد على التمريرات المتقنة والانتشار المحكم، ما مكنه من التحكم في إيقاع اللعب. وعقب هذه النتيجة تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعا بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب ميامي برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الثامنة. وشهدت المواجهة ندية كبيرة بين الطرفين، حيث استحوذ المنتخب الأوروغواياني على مجريات اللعب وبادر بصنع محاولات هجومية متتالية، لكنه افتقد للنجاعة في اللمسة الأخيرة. بدوره قدم منتخب الرأس الأخضر أداء متوازنا واعتمد على التسديدات البعيدة المتقنة لينجح بفضل فعاليته الهجومية الكبيرة في انتزاع تعادل مستحق. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره الإيراني بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المجموعة السابعة لوس أنجلوس. وشهدت المباراة إشارة حكم المباراة الورقة الحمراء في وجه لاعب بلجيكا ناثان غوي في دقيقة 66 من عمر المباراة. وتميز اللقاء باستحواذ الكتيبة البلجيكية على مجريات اللعب، حيث شنت هجمات متتالية بحثا عن التسجيل، فيما اعتمد المنتخب الإيراني تكتيكا دفاعيا صلبا ونجح في تكسير محاولات المنافس واسترجع الكرات. وعقب هذه النتيجة رفعت إيران رصيدها إلى نقطتين في المجموعة السابعة على غرار بلجيكا التي تعادلت افتتاحا مع مصر، فيما تتصدر مصر هذه المجموعة بعد أن حققت أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم بعد تغلبها على المنتخب النيوزيلندي بـ3 أهداف لـ1 في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ملعب بي سي بلايس بمدينة فانكوفر. وهيمن رجال المدرب حسام حسن على أطوار الجولة الثانية، حيث مارسوا ضغطا كبيرا على دفاعات النيوزيلنديين، ما أسفر عن خلق سلسلة من المحاولات الهجومية الخطيرة التي مكنت الفراعنة من ترجمة تفوقهم الميداني إلى أهداف حسمت نتيجة هذه المواجهة لصالحهم. نهاية عدد هذا اليوم من يوميات المونديال، أشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير الشروط للاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهدي بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد نصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
5: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 والحادي والعشرين يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة

0: والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يرفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوة تعلد المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
2: أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطت. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
1: بأسف في هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
3: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
4: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
3: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
5: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من ليستاسيون دو بومباج، ومن بعد تتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
3: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: على سعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة

0: تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى، وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
1: على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
0: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية الكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المباراة كانت شويقية، فجأنا المنتخب ديالنا بأداء شيق زوين، فجأنا الصابري في الدقيقة جوج بالبيت الأول ديالو اللي زاد تحمس الفريق ديالو باش زادوا القدام. كانت الأجواء زوينة، كلنا احتفلنا، كلنا فرحنا بالمنتخب ديالنا بقيادة السي الوهبي وبقيادة الفريق الممتاز. إن شاء الله غندوزوا لدور تشومون وغندوزوا الفينال ونديو اللقب إن شاء الله. وهادشي اللي بغينا من المنتخب ديالنا، قدموا أداء زوين بزاف وشرفونا، والمباراة كانت زوينة ضد سكوتلندا، ونتمنوا نجيد مع هايتي ونتأهلوا لدور تشومون.
5: احنا فرحانين بزاف بتفوق المنتخب ديالنا، وان شاء الله غادي نوصلوا لأبعد مدى ان شاء الله مع المدرب واللاعبين، احنا ثقيل فيهم كاملين.
6: ماركينا بيت في الدقيقة الأولى، خلانا الماتش يجينا مرتاح، لعبوا مرتاحين، ما دينا بيت، دينا 3 نقاط اللي بغينا، وبغينا المغرب يخدم هكا، بغينا نقطة، احنا بقاو نديو 3 نقاط تندوز ان شاء الله، وعلاش ما نديوش كوب دي موند.
7: احنا فرحنا بزاف الصراحة، وكان بيت واعر وبيت زوين، والصابيري تحية الصابيري، كنشجعوك وكنحيوك من هذا المنبر، وشكرا بزاف للمغاربة، وتحية للمغاربة كاملين. احنا عندنا الثقة الكاملة في مسيو الوهبي، وان شاء الله كامل المباريات غادي يدوزوا مزيان، وحنا يا تايقين فيهم بزاف.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.

عربية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك.

0: دعا نائب الوزير البولوني المكلف بالرقمنة الاتحاد الأوروبي إلى إلزام مالكي شبكة التواصل الاجتماعي بتطبيق حلول أكثر فعالية لمكافحة المعلومات المضللة. وقال المسؤول البولوني خلال مؤتمر حول المهارات الرقمية إن الإجراءات التي اتخذها مالك شبكة التواصل الاجتماعي لمكافحة انتشار المعلومات الكاذبة عبر منصاتهم غير كافية، ولا يملك أي بلد أوروبي بمفرده السلطة لإجبارهم على وضع حلول جديدة. وفي هذا السياق أشار المسؤول الحكومي إلى أن بولونيا منخرطة في المعركة ضد المعلومات المضللة التي تتطلب التفكير الجماعي مع دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد آليات قادرة على تعزيز مكافحة الأخبار الزائفة، وأهمها حث المنصات على تحديد ورفض جميع هذه المنشورات. وأكد أن التبديل الإعلامي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن التثقيف ضروري في مكافحة التضليل الإعلامي، لا سيما من خلال البحث على مصادر معلومات أولية وأكثر موثوقية. في عام 2025 أبلغت شبكة البحث والتعليم الحاسوبية البولونية أن أكثر من 46 ألف محتوى من المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها معلومات تمس الحياة اليومية وسلامة المواطنين.
1: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يلفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بهالعمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم، وهذه عنوان النشرة. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. وزير الخارجية يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في عمان. رياضيا، مونديال 2026 بمعنويات مرتفعة، وأسود الأطلس يواصلون تحضيراتهم استعدادا لمواجهة هايتي. مرحبا بكم. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الرضي بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الرضي في هذه البرقية أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير الشروط للاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهدي بيعتكم. حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزارية. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، شارك السيد نصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. في خبر آخر، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. شيماء جبران.
3: ذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 يونيو 2026 في إطار مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، قامت اللجان سالفة الذكر صبيحة اليوم بإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولاتها في شأن طلبات التسجيل الجديدة وطلبات نقل التسجيل المقدمة إليها والتشطيبات القانونية التي باشرتها وكذا الأخطاء المادية التي قامت بإصلاحها. وأضاف أنه تم إيداع الجداول المذكورة بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، حيث يمكن لكل من يعني بإمكانه الأمر الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وبنفس المناسبة يرفت وزير الداخلية أنظار المواطنات والمواطنين أنه يحق لكل شخص تم رفض طلب تسجيله أو طلب نقل تسجيله أو يرى أن اسمه قد تم تشطيبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى الطعن لدى المحكمة المختصة، وذلك خلال نفس الأجل المخصص لإيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية، أي من يوم 22 يونيو 2026 إلى غاية يوم 28 يونيو 2026. وطبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية يوم 10 يوليو 2026.
5: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية من اليوم الاثنين إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. التقرير لفاطمة الزهراء جلاد.
4: أوضحت المديرية في رشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، لفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حر من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 44 درجة بكل من عملات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وسمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفرو.
5: بأسف هذه المرة يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبد اللطيف بن طالب معه التفاصيل.
6: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسف يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
7: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
6: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
8: هذا الخزان الطور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
6: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
5: على سعيد آخر، نظمت القنصلية العامة للمغرب بمدريد قنصلية متنقلة بإقليم أفيلا وسط إسبانيا، ذلك في إطار جهود رامية لتقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بهذه المنطقة، وتضم جهة قشتالة وليون التي ينتمي إليها إقليم أفيلا الواقع على بعد نحو 110 كيلومترات شمال غرب مدريد، جالية مغربية مهمة تنشط في عدة قطاعات. دوليا، حذر خبراء من ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة خلال العام المقبل بسبب إعادة تشكل ظاهرة السوبر نينيو المناخية، والتي تؤدي عادة إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة واضطرابات مناخية واسعة تشمل الجفاف في بعض المناطق والفيضانات في مناطق أخرى. وتشير تقديرات المراكز المناخية الأمريكية إلى احتمال يبلغ 63% لحدوث الظاهرة التي سترفع الطلب على الطاقة وتؤثر سلبا أيضا على إنتاج المحاصيل الزراعية، ما قد يعيد الضغوط التضخمية ويعقد مهمة البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. ثقافيا، وفي إطار الدورة 21 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، احتضنت منصة سلا حفلا بهيجا يعكس غنى الموروث الثقافي المغربي، نشطته الفنانة الأطلسية عائشة مايا والمجموعة القادمة من الحسيمة ريف إكسبيريونس. المزيد في هذا التقرير.
9: على منصة سلا وضمن أمسيات مهرجان موازين، أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت، أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد رويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
5: أخيرا، في الميدان الرياضي، على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، وصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي نيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. نهاية النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
10: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا ضمن نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها سارة بن جعفر، والبداية بأبرز العناوين. المغرب يعزز تأثيره وتموقعه داخل أبرز أجهزة وهياكل الحكامة القارية. الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا بالبلاد لألف حالة. وبكوت ديفوار إطلاق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. البداية من المغرب. الاتحاد الإفريقي يؤكد تعزيز المملكة لموقعها داخل البنية المؤسسية للاتحاد الإفريقي عقب المشاورات الإقليمية المنعقدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، حيث أسندت إليها عدة مسؤوليات رفيعة داخل أجهزة وهياكل استراتيجية تابعة للمنظمة القارية. تفاصيل أوفى معك أميمة بوشانين.
13: هذه المسؤوليات الجديدة تؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها المملكة داخل
11: داخل الأجهزة القارية، كما تكرس انخراط المغرب المتواصل في خدمة الأولويات الاستراتيجية الكبرى للاتحاد الإفريقي، سواء تعلق الأمر بالإصلاحات المؤسساتية أو الحكامة أو تمويل المنظمة أو الاندماج الاقتصادي أو مواكبة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار تمكن المغرب من الظفر بتسعة مناصب مسؤولية رفيعة، وهكذا ستتولى المملكة منصب نائب رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية، كما ستشغل منصب نائب رئيس مكتب لجنة المساهمات وتقييم حصص الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. وفي تجسيد آخر لحجم الثقة التي تحظى بها المملكة، تم اختيارها عضوا في مجلس إدارة المركز القاري حول الهجرة، مع إتاحة خبراء مغاربة للمساهمة في أشغال هذه الهيئة، ويكرس هذا الحضور المؤسساتي المعزز الدور الريادي للمغرب في مجال حكمة الهجرة على الصعيد الإفريقي، كما يعكس اعتراف الشركاء الأفارقة بالرؤية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بصفته قائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، والمرتكزة على مقاربة إفريقية متضامنة وإنسانية وقائمة على المسؤولية المشتركة. ومن خلال هذه المناصب التسعة للمسؤولية القارية، يجسد هذا التموقع حجم الثقة التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، ويؤكد مساهمته المتواصلة والفاعلة في أشغال المنظمة القارية.
12: إلى الكونغو الديمقراطية، أعلنت البلاد عن تجاوز حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا لألف حالة، حيث ارتفعت إلى 1003 حالات، من بينها 254 حالة وفاة. مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية كشفت أن 75 من العاملين في المجال الطبي في البلاد أصيبوا بفيروس إيبولا، مضيفة أن 17 منهم لقوا حتفهم منذ بدء التفشي الحالي للفيروس، ويعتقد أنه قد انتشر قبل أشهر من إعلان السلطات في جمهورية الكونغو عن رصد حالات إصابة لأول مرة في 15 من مايو الماضي، ما يعني أن العديد من العاملين في المجال الطبي تعرضوا لخطر الإصابة بالفيروس حتى قبل أن يعلموا بانتشاره. والختام من كوت ديفوار، أطلقت الحكومة الإيفوارية حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وذكرت وكالة الأنباء الإيفوارية أن هذه المبادرة التي تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في البلد، تندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام، وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية. وفي هذا السياق، أكد وزير المياه والغابات الإيفواري أساوري كونانجاك أن الحكومة جعلت من استعادة الغطاء الغابوي أولوية وطنية، وذلك بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. نصل مستمعينا إلى ختام نافذتكم الإخبارية إفريقيا هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
13: أخبار المغرب والعالم.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
0: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلم العربي تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح، وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم، واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتعلقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب، أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. حفصة الحجام.
4: خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء، نوهت أن كلير لوجوندغ بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي إطار تعزيز الشراكة، كشفت رئيسة المعهد عن مشاورات جارية مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال لتعزيز التعاون الثنائي. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث، أبرزت السيدة لوجوندغ أهمية التراث المغربي واللامادي، معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار، بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
5: في خبر آخر، حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 من مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. هذا وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم برباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
6: في الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان، جاء بالزيارة الرسمية للمغرب. وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم بوكيل الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط، وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
5: في أخبار المؤسسة التشريعية، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26,000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير بمجلس النواب. دائما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن 1,800,000 نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. إلياس أبو الرجاء:
7: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العلم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعلم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550 ألف نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على التراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4,698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15,000 هكتار إلى 130,000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، أفادت السيدة المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52,855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193,423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28,103 إلى أزيد من 111,000 مشروع.
5: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين، ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيدي محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
8: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذه الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
9: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد أعطى وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
10: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الداخلية والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير أساتذة أكفاء الذين سيسهرون على تأطير مؤطري دروس نحو الأمية لتقاطع المركز الجهوي مع المعهد مهن محاربة الأمية في العديد من المجالات، كوننا نتبنى تكوين حضوري ونزاوج كذلك ما بين التكوين عن بعد وثم كذلك التكوين الهجين الذي يزاوج ما بين التكوين الحضوري وعن بعد. نتقاسم كذلك في كوننا نهتم بالأندراغوجيا وبالخصوص ما يتعلق بتعليم الكبار.
5: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لملاقاة منتخب هايتي لحساب الجولة 3 من منافسات المجموعة 3، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة، تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجيكي مع نظيره الإيراني بدون أهداف فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي بثلاثة أهداف لهدف لتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
11: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
3: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، لأن الصحة لا ترتبط فقط بالجسد، فالتوازن النفسي أصبح اليوم جزءا أساسيا من الحياة والعلاقات. في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على العلاج النفسي وأثره على الصحة والحياة اليومية، ولمناقشة هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محسن مفروض، معد ذهني ومستشار أسري وكوتش بيداغوجي. أهلا بك سي محسن.
2: شكرا على الاستضافة.
1: بداية سي محسن، لماذا أصبح الحديث عن العلاج النفسي مهما اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
2: دونك حنا كنعرفوا انه في العصر الحديث وفي اطار استعمال الانترنت بكثره، ولو الناس يعرفوا ان الصحه النفسيه عندها تاثير كبير على الصحه الجسديه. كبرنا وتنعرفوا واحد المقوله ديال العقل السليم في الجسم السليم، كذلك الجسم السليم في العقل السليم. علاش؟ لانهم بجوجهم مترابطين بعضياتهم. نعطيو مثال ديال الانسان فاش كيكون مريض، باش كيكون مريض كيحس براسو ما عنده خطر والنفسيه ديالو طايحه.
1: مريض يعني مرض جسدي.
2: مرض جسدي اكزاكتوم. تكون عنده النفسيه طايحه شويه وما عندوش الخاطر. وكذلك ومثال العكس، ملي تيكون الانسان النفسيه ديالو طايحه تيحس باماليس باختو، ما عارفش يحدد فين عنده لو ماليس في الجسد ديالو. فوالا، دونك هنا تنأكدوا بانهم مترابطين بعضياتهم، الصحه الجسديه والنفسيه ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم، وبجوجهم تيكملوا بعضياتهم.
1: يعني الشخص اللي كيلجأ للعلاج النفسي هل يعني بالضروره انه مصاب يعني بمرض نفسي؟
2: هنا فين خصنا نعرفوا الفرق، لان الناس عندهم مغالطات كثيره ما بين الادوار ديال الطبيب النفسي اللي هو لو بسيكياتر، المعالج النفسي اللي هو لو بسيكولوج، اولا المدرب اللي هو لو كوتش. فالطبيب النفسي كيلتج الى الانسان اللي تيكون عنده مرض نفسي، كيشخصه الطبيب، والوحيد اللي عنده الصلاحيه انه يعطيه الدواء. اما المعالج النفسي هو تيخدم على فحال تنقولوا العلاج بالكلام، فهو كيخدم على السلوكيات والعواطف ديال الانسان اللي كيلتجئ ليه باش يخلصوا من صدمات سابقه كتاثر له على حياته وما كيقدرش يزيد القدام في حياته. اما المدرب فتيلتجئ للانسان اللي عنده بعض الصعوبات او بعض العراقيل في الحياه، حط اهداف وما قادرش يوصل لها، دونك تيحاول انه يعاونه باش يوصل للاهداف بواحد الطريقه سليمه، ولكن تيتبازا على المقومات ديال الشخص. دونك هنا الفرق بيناتهم. ملي عطينا هذا التعريف ديال هاد الاخصائيين بثلاثه، تنعرفوا ان ماشي بالضروره انه الانسان يكون مريض نفسيا باش يلتجئ لاخصائي نفسي اللي غادي يعاونه.
1: نعم. يعني بما اننا كنهضروا على الضغط النفسي، الى اي حد يمكن ان يؤثر الضغط النفسي على الصحه الجسديه؟
2: دابا كاين ما يسمى بالباثولوجي بسيكوسوماتيك او الامراض بسيكوسوماتيكيه، اللي هي امراض النفس والجسم. فالامراض النفسيه كتولي كتعطينا من بعد دي باثولوجي او الامراض جسديه. تيبدا الانسان تيكون عنده توترات نفسيه او دي تروبل بسيكولوجيك اللي ما تيتعرفش عليهم وما كيحددهمش، تيوليو تيعطيو امراض بحال امراض الجهاز الهضمي، الامراض الجلديه، تساقط الشعر،
1: ممكن حتى توصل يعني الكريز كاردياك مثلا.
2: اكزاكتوم، ارتفاع الضغط الدموي اللي تيعطينا امراض القلب والشرايين. هادو كاملين تيقدروا يبداو بدي تروبل بسيكولوجيك، الانسان التوتر والقلق اللي ما تيقدرش يركز عليه ويخدم عليه، تيولي تيأثر له على الصحه الجسديه.
1: ولماذا البعض يجد صعوبه في طلب المساعده النفسيه؟
2: هذا سؤال مهم مدام رغدة. علاش؟ لانه احنا كبرنا وتنعرفوا ان كلمه لو بسي سي ان تابو. للانسان تسمع بسي تيقولوا راه هذا مريض او لا عنده خلل عقلي، الوغ كو المعالجه النفسيه هي مهمه، وماشي بالضروري الانسان يكون مريض باش يلتجئ لاخصائي نفسي. مي تيكون عنده صعوبات جايه من تاثيرات سواء خارجيه او لا داخليه، خصو يعرف انه ماشي عيب الا التجأت للاخصائي النفسي. العيب هو انك تكمل في المرض النفسي ديالك بدون علاج اللي تيولي تعطيك عواقب سواء عليك او لا على الاشخاص اللي دايرين بك.
1: سي محسن، كما قلنا انه الاستشاره الذهنيه كذلك لها ضروره في عده مجالات منهم المجال الرياضي.
2: دونك خصنا نعرفوا ان الاعداد الذهني لا يقل أهمية على الإعداد البدني والإعداد التقني. غير هو اللي خصنا نعرفه هو أنه الرياضي إذا كان واجد 100% بدنيا تقنيا وما واجد 100% ذهنيا راه تضيع الخدمة ديالو كاملة. لذا ألوغ كو العكس غير صحيح، لأنه إذا كان الإنسان موجد ذهنيا 100% وناقص شي شوية تقنيا وبدنيا فيقدر يغطي على الضعف البدني أو التقني دياله بالإعداد الذهني الكامل.
1: سي محسن، كما قلنا أن يعني الإعداد الذهني هو ضرورة بالنسبة للرياضيين وكذلك للأشخاص الذين يعانون والذين ما كيعانيوش من أي مشاكل يعني نفسية. ضروري خص تكون واحد مواكبة نفسية لنفسنا باش ما نضروش أجسادنا وما نضروش اللي دايرين بينا.
2: تماما. فإذا كنتي إلا كان الإنسان تيتعرف على سورتو العواطف ديالو، لأن لي زيطا دو موا كيما تنقولو أولا الإنسان شنو هو السلوكيات ديالنا شنو هما دي زيموسيون أو العواطف اللي كيتحولو لدي بونسي كيتحولو لأفكار، الأفكار كيتحولو لأن كومبوختومون. يعني إلا كان الإنسان تيحاول يتحكم في العواطف ديالو ويفهمهم فهنا غيقدر ما يضرش راسو وما يضرش الناس اللي معاه.
1: نعم سليمة، وما كدرنيش وما غاديش نضر الناس اللي دايرين بيا. شكرا لك سي محسن مفروض.
2: مرحبا للرضا، وهذا شرف لي أنني نكون معكم اليوم.
1: بين ضغوط الحياة والحاجة إلى التوازن يبقى الاهتمام بالصحة النفسية خطوة أساسية نحو حياة أفضل. نلقاكم في حلقة جديدة مع موضوع جديد من برنامج صحتك. دمتم في أمان الله.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلماء العربي تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهد المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم، واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب، أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. حفصة الحجام.
7: خلال لقاء

0: الثنائي. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث، أبرزت السيدة لوجوندغ أهمية التراث المغربي واللامادي، معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار، بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
1: في خبر آخر، حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 من مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. هذا وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
2: في الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان، جاء في الزيارة الرسمية للمغرب. وانتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم بوكيل الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية. وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
1: في أخبار المؤسسة التشريعية، وفي معرض جوابه عن سؤال الشفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26,000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير بمجلس النواب. دائما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن 1,800,000 نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالمي القروي. إلياس أبو الرجاء.
3: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العالم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550 ألف نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على تراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 900

0: 75 دوارا إلى 4698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15000 هكتار إلى 130000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، فادت السيدة المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28103 إلى أزيد من 111000 مشروع.
1: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين، ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية. ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. التصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيد محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
2: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذه الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
3: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد أعطى وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
4: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الداخلية والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير أساتذة أكفاء الذين سيسهرون على تأطير مؤطري دروس نحو الأمية لتقاطع المركز الجهوي مع المعهد مهن محاربة الأمية في العديد من المجالات، كوننا نتبنى تكوين حضوري ونزاوج كذلك ما بين التكوين عن بعد وثم كذلك التكوين الهجين الذي يزاوج ما بين التكوين الحضوري وعن بعد. نتقاسم كذلك في كوننا نهتم بالأندراغوجيا وبالخصوص ما يتعلق بتعليم الكبار.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لملاقاة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة، تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال، حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي 3 أهداف لهدف تعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط، متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، وهي البيئة الأولى لكي يكتسب فيها الفرد القيم والمبادئ والسلوكيات. لذلك استقرار الأسرة وتماسكها مسألة مهمة جدا، بحيث كيؤدي كل فرد الدور دياله ومسؤولياته في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون والتواصل الفعال. ومن اللي كيتحقق هذا التوازن كتسود أجواء من الاستقرار داخل الأسرة، وكتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات والمشاكل اللي تقدر تعترضها. فالتوازن الأسري هو حالة من التوافق النفسي والاجتماعي والعاطفي بين أفراد الأسرة، كيقوم على توزيع الأدوار والمسؤوليات بصورة عادلة واحترام حقوق جميع الأفراد واحتياجاتهم، وكيتجلى أيضا في وجود علاقات إيجابية قائمة على الثقة والمحبة والتفاهم، بما يضمن تحقيق الأمن النفسي لكل فرد من أفراد هذه الأسرة. وما كيعنيش التوازن الأسري غياب المشاكل أو الخلافات بشكل نهائي، لأن هذا الأمر طبيعي في جميع الأسر، وإنما كيتمثل في القدرة على إدارة هذه الخلافات بطريقة سليمة كتمنع تفاقمها وكتحافظ على الروابط الأسرية من خلال الحوار الهادئ والتسامح والتعاون، لأنها عوامل كتساعد على تحقيق هذا التوازن والحفاظ عليه. وحالة التوازن بين أفراد الأسرة كتساهم في توفير بيئة مستقرة وآمنة كيشعر فيها الجميع بالراحة والطمأنينة. ومن اللي كيكون احترام متبادل بين الزوجين وتفاهم حول المسؤوليات والأهداف المشتركة، كتنخفض حدة الخلافات الأسرية وكيزداد الشعور بالأمان والاستقرار. والأبناء اللي كيكبروا في أسرة متوازنة كيتمتعوا بصحة نفسية أفضل من الآخرين، وكتكون عندهم ثقة في النفس والقدرة على التفاعل الإيجابي في المجتمع. فوجود والدين متفاهمين كيرسخ عند الأبناء الشعور بالاستقرار العاطفي، وكيجعلهم أكثر قدرة على التركيز في دراستهم وتحقيق النجاح في حياتهم. أما غياب التوازن داخل الأسرة فكيؤدي أكيد لانتشار التوتر والصراعات بين أفرادها، وهذا كينعكس سلبا عليهم كاملين، وبشكل خاص الأطفال اللي كيتأثروا أكثر بالمشاكل الأسرية. لذلك التوازن الأسري هو أحد أهم مقومات الاستقرار الاجتماعي والنفسي، والانسجام الأسري هو نتيجة طبيعية لحالة التوازن بين أفراد الأسرة. ومن اللي كتسود قيم المحبة والاحترام كيشعر كل فرد بأنه جزء مهم من الأسرة وعنده دور مؤثر فيها، وكيؤدي هذا الأمر لتعزيز العلاقات الإيجابية وتقوية الروابط العاطفية بين الأفراد. أما الانسجام فكيتحقق من خلال عدة عوامل، أهمها التواصل الفعال، لأن الحوار المستمر بين أفراد الأسرة كيساعد على فهم المشاعر والاحتياجات المختلفة، وكيقلل من فرص سوء الفهم والخلافات. كما أن المشاركة في يوميات الأسرة والأنشطة ديالها، بحال مثلا تناول وجبات مشتركين والقيام برحلات وخرجات الطبيعة وزيارة الأقارب، هذه أمور كلها كتساهم في تقوية العلاقات وتعزيز روح الانتماء. وحتى عدم تمييز في التعامل بين الأبناء كيحقق شعور بالرضا والارتياح، وكيمنع الغيرة والمشاكل. ومن اللي كيشعر كل فرد بالتقدير والاحترام كيتزاد التفاهم والتعاون والارتياح، وهذا الأمر كيؤدي لتحقيق الانسجام داخل الأسرة. وكل أسر اليوم كتواجه العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضغوط العمل والحياة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتغيرات السريعة اللي كيشهدها المجتمع. وفضل هاد الظروف كتبرز أهمية التوازن الأسري كعامل أساسي في تعزيز قدرة الأسرة على مواجهة كل هاد التحديات. فالأسرة المتوازنة أكيد كتملك قدر كبير من المرونة والتعاون في مواجهة الأزمات، ومن اللي كيتعرض أحد أفراد الأسرة لمشكلة أو ظرف صعيب كيلقى الدعم والمساندة من بقية الأفراد، وهذا كيساعده على تجاوز الصعوبات بثقة وأمل. وحتى التعاون بين أفراد الأسرة في تحمل المسؤوليات كيخفف من الضغوط اللي كيتعرض لها كل فرد، وكيعزز الشعور بالتضامن وأن هناك سند يمكن يعتمد عليه. وفي مواجهة التحديات الاقتصادية كيساعد التخطيط الجيد وإدارة الموارد المالية بصورة مشتركة على تجاوز الأزمات وتقليل أثارها السلبية. أما بالنسبة لمواجهة التحديات التربوية، فالتفاهم بين الوالدين وتوحيد أساليب التربية كيساهموا في تنشئة الأبناء تنشئة سليمة وكيحصنهم من التأثيرات السلبية المحيطة بهم. فالأسرة المتوازنة عموماً كتكون أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات الاجتماعية وحتى التكنولوجية من خلال تعزيز الوعي عند الأبناء والتحدث معهم وتوجيههم وتحذيرهم من بعض المخاطر. كاين مجموعة من المقومات اللي كتساعد على تحقيق توازن داخل الأسرة، من أبرزها الحوار والتواصل الفعال. هاد العوامل كتتيح للأفراد التعبير على آرائهم ومشاعرهم بحرية واحترام، والاحترام المتبادل هو أساس العلاقات الأسرية الناجحة وكيعزز الثقة بين الأفراد. أيضا الدعم النفسي والعاطفي من الضروريات، من خلال الاهتمام بمشاعر الأفراد وتقديم المساندة لهم عند الحاجة، وأيضا تعزيز القيم الأخلاقية اللي فيها المحبة والتراحم والتكافل. فالتوازن في الأسرة أساس تحقيق الاستقرار والانسجام والقدرة على تحديات الحياة وتوفير بيئة آمنة ومريحة لأفرادها. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلماء العربي تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهد المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح، وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم، واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب، أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفص الحجام.
6: خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء، نوهت أن كلير لوجوندغ بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي إطار تعزيز الشراكة، كشفت رئيسة المعهد عن مشاورات جارية مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال لتعزيز التعاون الثنائي. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث، أبرزت السيدة لوجوندغ أهمية التراث المغربي واللامادي، معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار، بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
1: في خبر آخر، حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريدا اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك السيد ناصر بوريدا بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 من مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. هذا وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
8: في الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان، جاء في الزيارة الرسمية للمغرب. وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
1: في أخبار المؤسسة التشريعية، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26,000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة حققت خلال المواسم السابقة، ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير. بمجلس النواب دائما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن 1,800,000 نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالمي القروي. إلياس أبو الرجاء.
0: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العالم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550,000 نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على تراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4,698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15,000 هكتار إلى 130,000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، أفادت السيدة المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52,855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193,423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28,103 إلى أزيد من 111,000 مشروع.
1: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين، ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية. ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. التصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيدي محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
2: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذه الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
3: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
4: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الداخلية والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير أساتذة أكفاء الذين سيسهرون على تأطير مؤطري دروس نحو الأمية لتقاطع المركز الجهوي مع المعهد مهن محاربة الأمية في العديد من المجالات، كوننا نتبنى تكوين حضوري ونزاوج كذلك ما بين التكوين عن بعد وثم كذلك التكوين اللهجي الذي يزاوج ما بين التكوين الحضوري وعن بعد. نتقاسم كذلك في كوننا نهتم بالأندراغوجيا وبالخصوص ما يتعلق بتعليم الكبار.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لملاقاة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة، تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال، حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي 3-2 لتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط، متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصد نقطة واحدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. مندوبية التخطيط تعين ارتفاع معدلات التضخم ب1.2% خلال شهر ماي المنصرم. طنجة تحتضن الملتقى الدولي للأعمال من 30 من يونيو إلى 2 من يوليوز المقبل. أسعار النفط تتراجع بنسبة 1.90%. إلى التفاصيل، والبداية من العاصمة الرباط. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة. سارة بن جعفر في المتابعة.
10: أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي 2026 أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2.6% وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0.7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.3% بالنسبة للمواصلات وارتفاع قدره 8.1% بالنسبة للنقل. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر ماي 2026 انخفاضا بنسبة 0.9%. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.1% واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2026 على الخصوص أثمان الخضر بنسبة 8.6% والسمك وفواكه البحر بنسبة 3.7% واللحوم ب 1.9% والحليب والجبن والبيض بنسبة 1.7% والزيوت والدهنيات بنسبة 0.8% والقهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.4%. وعلى العكس من ذلك ارتفعت أثمان الفواكه والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر بنسبة 0.2%. وفيما يخص المواد غير الغذائية فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بنسبة 3.6%. وهكذا يكون مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية قد عرف خلال شهر ماي 2026 ارتفاعا بنسبة 0.3% بالمقارنة مع شهر أبريل من نفس السنة وانخفاضا ب 0.1% بالمقارنة مع شهر ماي 2025.
9: إلى مدينة طنجة والتي تحتضن إلى غاية 2 يوليو المقبل فعاليات الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية. التفاصيل مع فاطمة الزهراء جلاد.
11: يأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق دولي يتسم تحولات اقتصادية متسارعة وتحديات متزايدة تفرض على المقاولات الصغرى والمتوسطة تعزيز قدراتها التنافسية والانفتاح على أسواق جديدة والاستفادة من التجارب والممارسات الفضلة في مجال تحسين بيئة الأعمال. ويعرف هذا الحدث الاقتصادي الدولي مشاركة واسعة لوفود ومؤسسات وخبراء ومهنيين يمثلون عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية بهدف تعزيز جسور التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وبحث آفاق الشراكات والاستثمارات المشتركة. ويتضمن برنامج الملتقى سلسلة من الندوات العلمية التي تناقش عددا من القضايا المرتبطة بتطوير المقاولات الصغرى ودور السياسات العمومية في مواكبتها، إضافة إلى ورشات موضوعاتية متخصصة تسلط الضوء على رهانات التحول الاقتصادي والرقمي وآليات تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي. كما يشكل الملتقى فضاء عمليا لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم الأجانب، بما يتيح فرصا حقيقية لبناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكات التعاون والاستثمار. وتروم هذه التظاهرة الإسهام في بلورة تصورات عملية لتطوير المقاولة الصغرى باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، فضلا عن تعزيز انفتاحها على التجارب الدولية الناجحة وتيسير ولوجها إلى فضاءات جديدة للتعاون والاستثمار.
9: على الصعيد الدولي تراجعت أسعار النفط بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. نعود إليك فاطمة زهرة جلاد لمزيد من التفاصيل.
11: انخفض خام برنت بمقدار $1.53 أي ما يعادل 91% ليصل إلى $79.04 للبرميل. وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى $82.30 للبرميل الواحد في بداية التداولات. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $76.53 للبرميل بانخفاض قدره 7 سنتات، وذلك قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم. وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس بمقدار 55 سنتا ليصل إلى $75.30 للبرميل.
9: نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلماء العربي تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهد المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح، وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم، واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب، أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. حفصة الحجام.
12: خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء، نوهت أن كلير لوجوندغ بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي إطار تعزيز الشراكة، كشفت رئيسة المعهد عن مشاورات جارية مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال لتعزيز التعاون الثنائي. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث، أبرزت السيدة لوجوندغ أهمية التراث المغربي واللامادي، معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار، بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
1: في خبر آخر، حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية الدولية العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدولية العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 من مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. هذا وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
8: في الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان. جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم بوكيل الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
1: في أخبار المؤسسة التشريعية، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26,000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير بمجلس النواب. دائما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن 1,800,000 نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالمي القروي. إلياس أبو الرجاء.
0: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العالم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550,000 نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على تراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4,698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15,000 هكتار إلى 130,000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، أفادت السيدة المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52,855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193,423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28,103 إلى أزيد من 111,000 مشروع.
1: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين، ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية. ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيدي محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
2: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذا الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
3: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
4: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدخلة والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير أساتذة أكفاء الذين سيسهرون على تأطير مؤطري دروس نحو الأمية لتقاطع المركز الجهوي مع المعهد مهن محاربة الأمية في العديد من المجالات، كوننا نتبنى تكوين حضوري ونزاوج كذلك ما بين التكوين عن بعد وثم كذلك التكوين لهجي الذي يزاوج ما بين التكوين الحضوري وعن بعد. نتقاسم كذلك في كوننا نهتم بالأندراغوجيا وبالخصوص ما يتعلق بتعليم الكبار.
1: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لملاقاة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
0: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال، حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي 3-2 لتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط، متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصد نقطة واحدة.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حار من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة درجات تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنفرة وإفران وصفرو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
15: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول.
14: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلماء العربية تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم. في مستهل هذا الموعد الإخباري، توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء، وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين صحيحة، وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمرية السمحية الفسيحة، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم، واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب، أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفص الحجام.
12: خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بدعي، هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث، أبرزت السيدة لوجوندغ أهمية التراث المغربي واللامادي، معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار، بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
1: في خبر آخر،

0: واستأنف استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 من مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. هذا وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم بالرباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
1: في الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان، جاء بالزيارة الرسمية للمغرب. وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية. وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
0: في أخبار المؤسسة التشريعية، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26,000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير بمجلس النواب. دائما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن 1,800,000 نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالمي القروي. إلياس أبو الرجاء:
2: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العالم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550,000 نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على التراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4,698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15,000 هكتار إلى 130,000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، أفادت السيدة المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52,855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193,423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28,103 إلى أزيد من 111,000 مشروع.
0: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين، ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية. ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير

0: الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيدي محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
1: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذا الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
2: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد أعطى وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
3: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين للجهة الداخلية والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير أساتذة أكفاء الذين سيسهرون على تأطير مؤطري دروس نحو الأمية لتقاطع المركز الجهوي مع المعهد مهن محاربة الأمية في العديد من المجالات، كوننا نتبنى تكوين حضوري ونزاوج كذلك ما بين التكوين عن بعد وثم كذلك التكوين الهجين الذي يزاوج ما بين التكوين الحضوري وعن بعد. نتقاسم كذلك في كوننا نهتم بالأندراغوجيا وبالخصوص ما يتعلق بتعليم الكبار.
0: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لملاقاة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة، تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال، حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي بثلاثة أهداف لهدف، لتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصد نقطة واحدة.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة، أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
6: الخبر ديال انني الاولى على صعيد الجهه كان واحد الخبر مفاجئ ودخل عليا وعلى العائله ديالي والمؤسسه ديالي واحد الفرحه كبيره بطبيعه الحال، لانه كان نتيجه لتضافر مجموعه من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسه ديالي بالمسانده ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الاسره ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الاصعده.
7: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
8: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
9: شيماء السلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
7: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
5: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
10: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: افتتحت فعاليات الدورة 17 للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدينة أكادير، دورة تتيح لعشاق السينما الوثائقية فرصة اكتشاف 28 فيلما من 16 دولة منتجة بحضور مخرجيها وأبطالها. المسابقة الدولية للمهرجان تضم 9 أفلام وثائقية طويلة، كما سيتم منح 3 جوائز للفائزين، هي الجائزة الكبرى نزهة الدريسي، والجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، وجائزة العمل الأول.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
11: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية، يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
12: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع، الناس ساهم في بناء نظرة جديدة ولا بناء جديدة لكي أن هاد الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
11: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لهؤلاء الشباب.
13: تنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس، منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعية والريزون انفورماتيك والكاميرات سيرفيونس بجميع الانواع ديالها.
11: بفضل مقاربة مندمجة جمعت بين التكوين والمواكبة الجماعية والفردية، سجل المشروع نسبة إدماج تجاوزت 92%، ما يؤكد أهمية المواكبة لاحتياجات الشباب.
5: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلم العربي تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء، شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين، وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين، وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتألق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح، وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح، استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم، واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتألقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب، أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. حفصة الحجام.
3: خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء، نوهت أن كلير لوجوندغ بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي إطار تعزيز الشراكة، كشفت رئيسة المعهد عن مشاورات جارية مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال لتعزيز التعاون الثنائي. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض، فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث، أبرزت السيدة لوجوندغ أهمية التراث المغربي واللامادي، معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار، بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
2: في خبر آخر، حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج النصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية، يشارك السيد نصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية. وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. هذا وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم برباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبد الله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
4: الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان، جاء في الزيارة الرسمية للمغرب. وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم به كلا الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية. وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
2: في أخبار المؤسسة التشريعية، وفي معرض جوابه عن سؤال شفوي حول البرنامج الوطني للتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26,000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير بمجلس النواب. دائما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري أن 1,800,000 نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالمي القروي. إلياس أبو الرجاء:
5: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العالم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550,000 نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على التراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4,698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15,000 هكتار إلى 130,000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، أفادت السيدة المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52,855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193,423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28,103 إلى أزيد من 111,000 مشروع.
2: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيدي محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
6: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذا الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
7: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد أعطى وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
8: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدخلة والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير أساتذة أكفاء الذين سيسهرون على تأطير مؤطري دروس نحو الأمية لتقاطع المركز الجهوي مع المعهد مهن محاربة الأمية في العديد من المجالات، كوننا نتبنى تكوين حضوري ونزاوج كذلك ما بين التكوين عن بعد وثم كذلك التكوين الهجين الذي يزاوج ما بين التكوين الحضوري وعن بعد. نتقاسم كذلك في كوننا نهتم بالأندراغوجيا وبالخصوص ما يتعلق بتعليم الكبار.
2: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لملاقاة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
5: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة، تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال، حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي بثلاثة أهداف لهدف، لتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصد نقطة واحدة.
2: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر. بمركز تطوان للفن الحديث تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
10: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق الاحتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية واحتفاء كذلك ب 80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
3: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
11: المعرض هو جزء من الذاكرة ديال الفنون الجميلة في المغرب ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا، فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
3: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. على منصة سلا وضمن أمسية مهرجان موازين أحيت الفنانة الأطلسية عائشة مايا وفرقة ريف إكسبيريونس أمسية استثنائية امتزج فيها سحر جبال الأطلس بإيقاعات الريف الأصيلة، ولم تخب آمال الفنانين في شغف المغاربة بالإبداع الأمازيغي، إذ اهتزت جنبات منصة سلا بتفاعل جماهيري منقطع النظير، وتجاوب الآلاف من الحاضرين من مختلف الأعمار مع إيقاعات الأغاني التي قاربت تيمات الطبيعة، الحب، الهجرة والتعلق بالأرض. الفنانة عائشة مايا التي صدحت بصوتها القوي مؤدية فن تمويت أخذت الجمهور في رحلة وجدانية مستحضرة روح الفنان الراحل محمد درويشة، وقد تجاوب الجمهور بحرارة مع أغانيها. من جهتها أشعلت فرقة ريف إكسبيريونس حماس الحاضرين برؤيتها الموسيقية المعاصرة لفن إزران العريق، رؤية موسيقية تجلى صداها في رقصات الجمهور وتفاعله مع الإيقاعات الريفية الممزوجة بالروح الشبابية. في لوحة فنية أكدت أن التراث الأمازيغي بصوته وإيقاعه ومختلف تلاوينه يظل قادرا على توحيد الجماهير في احتفالية كبرى كموازين.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين جلالة الملك من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمناسبة انتهاء الدورة العادية 37 للمجلس. رئيسة معهد العلم العربي تشيد بالدار البيضاء بالدينامية الثقافية التي يشهدها المغرب تحت قيادة جلالة الملك. وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة يشارك في الدورة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. أهلا بكم في مستهل هذا الموعد الإخباري. توصل الديوان الملكي ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى السيد اليزيد الراضي، وذلك بمناسبة انتهاء أشغال الدورة العادية 37 للمجلس. ورفع السيد الراضي في هذه البرقية صلة عن نفسه رأسه ونيابة عن جميع العلماء المشاركين في الدورة إلى جلالة الملك أزكى آيات الطاعة والولاء وأشرف عبارات الإخلاص والوفاء شاكرين لجلالتكم توفير شروط الاشتغال لتبليغ الدين وحامدين لمقامكم تيسير سبل تقريبه للمواطنين وذلك عبر منهجكم التوجيهي الرشيد ومسلككم التربوي المتعلق البديع السديد الذي رسختم بواسطته أسس التدين الصحيح وأرشدتم بهدايته سبل التعبد المثمر السمح الفسيح استنادا إلى ثوابت أمتكم المتوارثة المحمية بإمارتكم واعتمادا على اختيارها للإمامة العظمى المتعلقة بوفائكم لعهد بيعتكم. بالدار البيضاء أشادت رئيسة معهد العالم العربي خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بمناسبة زيارة تقوم بها إلى المغرب أشادت اليوم بالدينامية التي تشهدها الساحة الثقافية المغربية وبالتقدم الذي أحرزته المملكة في هذا المجال تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفص الحجام.
2: خلال لقاء صحفي نظم بالمعهد الفرنسي بالدار البيضاء نوهت أن كلير لوجوندغ بما يتميز به المشهد الثقافي الوطني اليوم من إبداع وابتكار وبالدينامية والحيوية التي يتمتع بها الفنانون المغاربة الرواد وكذا الجيل الجديد من المبدعين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وفي إطار تعزيز الشراكة كشفت رئيسة المعهد عن مشاورات جارية مع وزارة الشباب والثقافة والاتصال لتعزيز التعاون الثنائي. هذا التعاون سيشمل على الخصوص المواكبة المهنية للمبدعين الشباب المغاربة عبر برامج للإقامة الفنية والنشر والمعارض فضلا عن مجالات أخرى من قبيل الألعاب الإلكترونية والتصميم والموضة والفن المعاصر والكتاب. وعلى مستوى حماية الذاكرة والتراث أبرزت السيدة لوجوندغ أهمية التراث المغربي واللامادي معلنة عن مباحث مع مؤسسات وطنية كبرى من بينها المكتبة الوطنية ومؤسسة أرشيف المغرب والمعهد الوطني لعلوم الآثار بهدف تطوير مشاريع بحثية ومعارض مشتركة تثمن الغنى التاريخي للمملكة.
6: في خبر آخر حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم بالعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع الدورة العادية المستأنفة 65 بعد 100 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وإلى جانب أشغال مجلس جامعة الدول العربية يشارك السيد ناصر بوريطة بهذه المناسبة في اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية وتأتي هذه الدورة المستأنفة استكمالا لأعمال الدورة العادية 65 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في 29 من مارس 2026 عبر تقنية الاتصال المرئي تحت رئاسة البحرين. أدى وبدأت اليوم بالعاصمة الأردنية أعمال هذه الدورة العادية المستأنفة. جرى اليوم برباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان في مجال تدريب وتأهيل المحامين والقانونيين والخبراء. وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير العدل عبداللطيف وهبي ووزير العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان عبدالله بن محمد السعدي عقب مباحثات جرت بين الطرفين إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الجانبين. وزير العدل متحدث:
7: في الحقيقة أنا مسرور باستقبال زميلي وصديقي عبد الله وزير العدل سلطنة عمان. جاء في الزيارة الرسمية للمغرب، وأنتم تعرفون العلاقة بين القائدين قائدي البلدين في تطوير هذه العلاقة، وكذلك بتقوم بوكيل الحكومتين، وقد اتفقنا على مجموعة من النقاط وكذلك وقعنا اتفاقية، وهذه العلاقة متينة جدا ونموذجية في العالم العربي، وأنا متأكد بأنه ستكون لخدمة الشعبين وستكون كذلك لخدمة العدالة.
6: في أخبار المؤسسة التشريعية وفي معرض جوابه عن سؤال الشفوي حول البرنامج الوطني لتخييم بمجلس النواب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اليوم بأن عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 26 و2000 يرتقي أن يبلغ 210,000 مستفيد مقابل حوالي 167,000 مستفيد خلال السنة الماضية. وأضاف الوزير أن موسم التخييم لسنة 2026 تم إعداده في إطار مقاربة تقوم على تثمين المكتسبات المحققة خلال المواسم السابقة ومواصلة توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين جودة العرض التخييمي وتعزيز شروط السلامة والصحة والتأطير بمجلس النواب. دائما أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء البنصوري أن 1,800,000 نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالمي القروي. إلياس أبو الرجاء.
8: في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول البناء في العالم القروي، أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بمجلس النواب أن 1.8 مليون نسمة استفادوا من تبسيط شروط الحصول على رخص البناء بالعالم القروي. الوزيرة أوضحت أن عدد السكان المستفيدين ارتفع من 550,000 نسمة قبل صدور الدورية المتعلقة بتحديد مدارات الدواوير إلى 1,800,000 نسمة أصبح بإمكانهم الحصول على التراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى للمساحة، مضيفة أن عدد الدواوير المحددة ارتفع من 975 دوارا إلى 4,698 دوارا، فيما انتقلت المساحة المعنية من 15,000 هكتار إلى 130,000 هكتار. وفيما يتعلق بطلبات التراخيص، أفادت السيدة المنصوري بأن عدد الملفات المدروسة انتقل من 52,855 طلبا قبل صدور الدورية إلى 193,423 طلبا، بزيادة تفوق 3 أضعاف، فيما ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالموافقة من 28,103 إلى أزيد من 111,000 مشروع.
6: أطلقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اليوم بالداخل دورة لتعزيز قدرات المكونين ينظمها معهد التكوين في مهن محاربة الأمية، ويستفيد من هذه الدورة التي تنظم بصيغة تجمع بين التكوين الحضري والتعلم عن بعد 15 مشاركا يمثلون المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. تصريحات في الموضوع لكل من عبد الودود خربوش مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعبد القادر العليوي المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية بجهة الدخلة وسيد محمد بيت مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
9: هذا البرنامج هو معهد تم إحداثه قبل سنة بشراكة مع اليونسكو أو معهد اليونسكو لتعلم مدى الحياة، والهدف كما قلت الارتقاء بجودة الفاعلين في مجال محاربة الأمية، وهذه الجودة نعتقد أنها رافعة من رافعات تطوير البرنامج وتجويد فعالية عملية محاربة الأمية في بلادنا.
10: نحن في السنة 26 لانطلاق هذا البرنامج الذي والحمد لله قد أعطى وكله، وننخرط بمعية جميع الشركاء سواء في الصيغة القديمة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو الآن مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية للقضاء على هذه الآفة.
11: إذا ما اعتبرنا أن مسألة محاربة الأمية هو هم وطني، فإن مشاركة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدخلة والذهاب في هذا المجال يعني تتمحور حول توفير أساتذة أكفاء الذين سيسهرون على تأطير مؤطري دروس نحو الأمية لتقاطع المركز الجهوي مع المعهد مهن محاربة الأمية في العديد من المجالات، كوننا نتبنى تكوين حضوري ونزاوج كذلك ما بين التكوين عن بعد وثم كذلك التكوين لهجي الذي يزاوج ما بين التكوين الحضوري وعن بعد. نتقاسم كذلك في كوننا نهتم بالأندراغوجيا وبالخصوص ما يتعلق بتعليم الكبار.
6: نفتح صفحة مونديال 2026. يواصل المنتخب الوطني المغربي استعداداته لملاقات منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية لتصدر مجموعته والبقاء في مدينة نيوجيرسي. تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: على بعد يومين من المواجهة الحاسمة أمام منتخب هايتي، يواصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. العناصر الوطنية خاضت هذه الحصة التدريبية في ظروف مثالية وبصفوف مكتملة، تميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام. رفقاء حكيمي أبانوا عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوار الحصة التدريبية في ظل إدراكهم التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. وفي آخر نتائج المونديال، حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة ليتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل 4 لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة، متبوعة بأوروغواي ورأس الأخضر في المركز الثاني بعد تعادلهما بهدفين لمثلهما. وفي المجموعة السابعة تعادل المنتخب البلجي مع نظيره الإيراني بدون أهداف، فيما حققت مصر أول فوز لها على الإطلاق في تاريخ مشاركتها في نهائيات كأس العالم عقب تغلبها على المنتخب النيوزيلندي بثلاثة أهداف لهدف، لتعتلي مصر صدارة المجموعة السابعة برصد 4 نقاط متبوعة بإيران وبلجيكا في المركز الثاني مناصفة بنقطتين لكل منهما، فيما حلت نيوزيلندا في المركز الرابع برصد نقطة واحدة.
6: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
12: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
13: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
12: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
14: هذا الخزان الدور ديالو أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
12: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. الخبر من المصدر.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
16: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
12: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
17: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع، الناس ساهم في بناء نظرة جديدة ولا بناء جديدة لكي أن هاد الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
12: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لهؤلاء الشباب.
18: تنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس، منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعيه والريزون فورماتيك والكاميرات سيفيونس بجميع الانواع ديالها.
12: بفضل مقاربه مندمجه جمعت بين التكوين والمواكبه الجماعيه والفرديه، سجل المشروع نسبه ادماج تجاوزت 92%، ما يؤكد اهميه المواكبه لاحتياجات
1: الشباب.
3: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف، كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد، وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى، وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والقويرة.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزيه دي ألميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية.

0: وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجاليات البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا في حصاد الجهاد لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. ربط مراكش بمحطة تحلية مياه البحر بأس في مشروع هيكلي لضمان التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب. بخنفرة ملتقى علمي يناقش رهانة الحكام الترابية والعدالة المجالية بالأطلس المتوسط. وبالحسيمة إطلاق منصة رقمية وطنية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. البداية إذن من آسفي، حيث يشكل مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا. عبداللطيف بن طالب والتفاصيل.
4: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
5: هذا المشروع اللي تدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
4: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
6: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، ذاك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
4: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
3: في خبر آخر، شكلت رهانة الحكامة الترابية والعدالة المجالية وسبل إرساء تنمية مندمجة ومستدامة بالمجالات الجبلية محور أشغال الملتقى العلمي الرابع الذي نظمته مؤسسة روح أجدير الأطلس بخنيفرة تحت شعار الحكامة الترابية والعدالة المجالية نحو جيل جديد من المشاريع الترابية المندمجة بإقليم خنيفرة والأطلس المتوسط. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين إلى فتح نقاش بين الباحثين الجامعيين والخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمهتمين بقضايا التنمية المحلية حول التحديات والإكراهات التي تواجه الحكامة الترابية لا سيما بالمناطق الجبلية ومجالات الأطلس المتوسط، واستشراف مقاربات تنموية مبتكرة قادرة على الحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية وتثمين المؤهلات المحلية. وأكد المشاركون أن النقاش يندرج في سياق التحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب وما يرافقها من اهتمام متزايد بتعزيز الحكامة الترابية والترسيخ الجهوية المتقدمة باعتبارها خيارا استراتيجيا لتحقيق التنمية المندمجة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ونختم حصاد الجهات لهذا اليوم من الحسيمة، حيث تم بالمدينة إطلاق منصة رقمية وطنية من أجل مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب. وتعد هذه المنصة التي أطلقت خلال ورشة تفكير نظمتها جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب الأولى وطنيا والخامسة عالميا. وترم هذه المنصة التشجيع، تعزيز الإدماج الرقمي والمشاركة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب وتقوية استقلاليتهم من خلال إتاحة المعلومات ودعم وصولهم لمختلف الخدمات وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية، وذلك في إطار تحسين الخدمات الموجهة لهم. وأكد ياسين بن سليمان منسق مشروع هذه المنصة أن هذا المشروع أنجز ضمن شبكة ممر التي تضم أزيد من 35 جمعية نشيطة في مجال الإعاقة على المستوى الوطني. وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز الإدماج الرقمي والدمج الشامل لهذه الفئة من خلال إتاحة المعلومات والمراجع، مضيفا أنها ذات طابع توجيهي وأداة للتواصل من أجل إذكاء الوعي وسط الأشخاص في وضعية إعاقة. وبهذا مستمعنا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حصاد الجهات لهذا اليوم، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصادُ الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: احتضنت مدينة أكادير أشغال المنتدى المتوسطي للسياحة ميدياتور المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوسمس. المنتدى عرف مشاركة أكثر من 200 صانع قرار و40 خبيرا دوليا بهدف استشراف ملامح سياحة المستقبل في أفق سنة 2030.
3: هذا المنتدى اللي كنظموا اليوم هو مناسبة باش نجمعوا فاعلين ديال في السياحة المتوسطية باش نتكلموا ونربطوا شراكات اللي غادي يساهموا في التطور ديال السياحة.
4: في المخرجات ديال هذا اللقاء يعني نخرجوا ببيان اللي غادي نسميه بيان أكادير، واللي هو غادي يكون يعني مرجعية بالنسبة للعمل المشترك ما بين الدول اللي هي تتواجد في المحيط يعني الميديتراني أو المحيط الأطلسي.
2: ويمثل هذا المنتدى منصة حقيقية للتفكير المشترك والعمل التضامني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والاستدامة والتنافسية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
7: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع الناس ساهم في بناء نظرة جديدة ولا بناء جديدة لكي أن هاد الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
6: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لهؤلاء الشباب.
8: تنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعية والريزون فورماتيك والكاميرات سيرفيونس بجميع الأنواع ديالها.
6: بفضل مقاربة مندمجة جمعت بين التكوين والمواكبة الجماعية والفردية سجل المشروع نسبة إدماج تجاوزت 92%، ما يؤكد أهمية المواكبة لاحتياجات الشباب.
1: ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
2: في توصية البيان الختامي التي توجت أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو المتوسطية والخليج في دورته الرابعة، دعا المشاركون إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو المتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقات الإقليمية، من بينها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور.
11: هناك تحديات تخص يعني اللوجيستيك، تخص النقل، تخص كذلك يعني رفع الحواجز الجمركية، لأمور يعني سيتم العمل عليها خلال السنوات المقبلة، ولكن دور البرلمانيين هو يعني تسهيل هذه الأمور، هو يعني وضع التشريعات، هو أنه الدفع بالسياسات الحكومية على مستوى كل بلد من أن يعني أن تمر إلى السرعة القصوى في تنفيذ اتفاقية هذه السوق الحرة العملاقة.
2: كما أوصى المشاركون في المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بإنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف مواءمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكامة البيانات العابرة للحدود والحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. تمت دعوتنا للمشاركة في هذا المنتدى، وقد لاحظنا أن التنظيم كان استثنائيا ومر في ظروف جيدة جدا، فالمغرب لديه خبرة واسعة في تنظيم مثل هذه اللقاءات الكبرى. نحن نسعى من خلال هذه المنتديات إلى رسم رؤية لمستقبل أفضل لإفريقيا من أجل وحدة الشعوب بأكملها. هذا وشكلت الدورة الرابعة للمنتدى منصة للحوار والتشاور بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
10: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو.
5: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: أهلا بكم في أخبار نشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، محور الأيام البيئية لورزازات. كوت ديفوار تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها. مئات المدارس الفرنسية تغلق أبوابها اليوم بسبب موجة حر شديد. مستهل النشرة الإيكولوجية من ورزازات: جميعا من أجل شجرة في قلب دينامية البيئة، شعار الأيام البيئية لورزازات تنظمها الجماعة الترابية يومي 26 و 27 يونيو الجاري. هذه التظاهرة تنظم بشراكة مع عدد من المؤسسات والهيئات الفاعلة، وتندرج في إطار الالتزام المتواصل للجماعة بدعم التنمية المستدامة وصون المنظمة البيئية الواحاتية واستدامتها. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة إقامة معرض بيئي يقدم مبادرات ومشاريع ناجحة أنجزتها جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم قافلة تحسيسية ستجوب عددا من أحياء المدينة من أجل نشر رسائل توعوية حول أهمية حماية البيئة وتحسين جودة العيش. كما يشمل البرنامج أنشطة ميدانية وتحسيسية، من بينها عمليات التشجير وتهيئة فضاءات خضراء داخل المؤسسات التعليمية وصبحية تربوية لفائدة الأطفال وأنشطة تحسيسية تستهدف مختلف فئات الساكنة بأحياء المدينة. نواصل النشرة الإيكولوجية من كوت ديفوار. الحكومة تطلق حملة للحفاظ على 14 غابة مصنفة وترميمها، تغطي مساحة غابوية تناهز 145 ألف هكتار. وكالة الأنباء الإيفوارية ذكرت أن هذه المبادرة تشمل غرس نحو 12 مليون شجرة محلية في الكوت ديفوار، وتندرج في إطار الجهود المبذولة لإعادة بناء الغطاء الغابوي في البلاد. وسبقت هذه الحملة مرحلة أولى خصصت للدراسات التقنية والعمل الميداني، بالإضافة إلى ترميم أزيد من 600 هكتار من الغابات المصنفة ذات الأولوية. ويتمثل الهدف النهائي في استعادة المساحات الغابوية المتدهورة بشكل مستدام وتعزيز التنوع البيولوجي ومرونة النظم البيئية، بهدف بلوغ معدل 20% من التغطية الغابوية بحلول عام 2030. في فرنسا أغلقت 845 مدرسة وإعدادية أبوابها الاثنين بسبب موجة حر شديد. وزير التربية الوطنية الفرنسي إدوارد جيفري قال للصحافة إن هذه المؤسسات الواقعة بشكل أساسي في الأقاليم الموضوعة تحت حالة اليقظة الحمراء لم تستقبل التلاميذ أو قدمت حدا أدنى من الاستقبال. وحسب الوزير تعتزم 1800 مؤسسة أخرى تعديل مواقيتها من خلال تسريح التلاميذ في بداية فترة بعد الظهيرة. يأتي هذا الإعلان غدة تفعيل خلية أزمة وزارية مشتركة مخصصة لموجة الحر التي تشهدها فرنسا، حيث تم وضع 35 إقليما ابتداء من يوم الأحد تحت حالة اليقظة الحمراء، وهو أعلى مستوى تأهب مع احتمال تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في أجزاء عدة من البلاد. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ستشهد البلاد أياما حارة خلال هذا الأسبوع. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: الخبر من المصدر.
6: أيقونة الساحة الموسيقية الإفريقية، الفنان الغاني سومبوي يقدم عرضا فنيا في حفل غنائي على منصة أبي رقراق ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم. الفنان الغاني يقدم نفسه باعتباره حامل شعلة لموسيقى تمتاز بطابعها الهجين وتفيض بالحيوية والطاقة، مستنيرا بقيم من قبيل السلام والوحدة والأخوة. جمهور مهرجان موازين استمتع بهذا العرض الغنائي الإفريقي، فن يحظى بالإعجاب عبر العالم يوما بعد يوم.
12: أخبار المغرب والعالم.

0: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. احتضنت مدينة أكادير أشغال المنتدى المتوسطي للسياحة ميدياتور المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوسمس. المنتدى عرف مشاركة أكثر من 200 صانع قرار و40 خبيرا دوليا بهدف استشراف ملامح السياحة المستقبل في أفق سنة 2030.
3: هذا المنتدى اللي كنظموا اليوم هو مناسبة باش نجمعوا فاعلين ديال في السياحة المتوسطية باش نتكلموا ونربطوا شراكات اللي غادي يساهموا في التطور ديال السياحة.
4: في المخرجات ديال هذا اللقاء يعني نخرجوا ببيان اللي غادي نسميه بيان أكادير، واللي هو غادي يكون يعني مرجعية بالنسبة للعمل المشترك ما بين الدول اللي هي تتواجد في المحيط يعني الميديتراني أو المحيط الأطلسي.
2: ويمثل هذا المنتدى منصة حقيقية للتفكير المشترك والعمل التضامني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في ظل التحديات المرتبطة بالمناخ والاستدامة والتنافسية.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: بمركز تطوان للفن الحديث تجسدت 8 عقود من الإبداع التشكيلي في معرض استعادي جماعي تحت عنوان 80. المعرض الذي نظمته جمعية خريجي الفنون الجميلة يقدم لوحة بصرية متكاملة تعكس استمرارية الإرث الفني لمدينة تطوان.
7: معرض 80 هو معرض يأتي في سياق احتفاء بذاكرة مدرسة تطوان التشكيلية، واحتفاء كذلك ب 80 سنة على تأسيس مدرسة الفنون الجميلة بتطوان. هذا المعرض كيجي كذلك كتكريم أو كاحتفاء بفن الصباغة بوصفها التقنية المركزية.
2: ويقدم المعرض لزواره 75 عملا فنيا أبدعتها أنامل 70 فنانا وفنانة يمثلون أجيالا متعاقبة من خريجي هذه المؤسسة العريقة. ومن خلال مسار كرونولوجي دقيق يحتفي المعرض بشكل خاص بفن الصباغة الذي ظل القلب النابض للمناهج البيداغوجية بالمعهد.
8: المعرض هو جزء من الذاكرة ديال الفنون الجميلة في المغرب، ليس فقط في تطوان، واللي جمع أجيال متعددة منذ سنة 1945 إلى تقريبا يومنا هذا. فهما يمكن نعتبر كذلك هو جسر ما بين الحداثة والمعاصرة.
2: ولم يقتصر الحدث على المشاركة الوطنية، بل شهد حضور فنانين من دول عدة كالولايات المتحدة وتونس، مما جعله جسرا حقيقيا بين الحداثة والمعاصرة.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيم غاديو.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
9: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: ستارلاب مشروع منفذ من طرف الهيئة المغربية للتربية والتنمية يختتم بعد 3 سنوات من الالتزام لفائدة تكوين وإدماج الشباب غير المتمدرسين وغير المندمجين في سوق الشغل.
10: هذه المجهودات اللي في إطار هذا التمويل لهذا المشروع الناس ساهم في بناء نظرة جديدة ولبنة جديدة لكي أن هذه الوليدات يرجعوا للمدرسة وأيضا يعملوا المشاريع ديالهم.
5: هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على منجزات هذا المشروع بهدف تعزيز قابلية التشغيل والإدماج السوسيو-اقتصادي لهؤلاء الشباب.
11: سنقدموا بزاف ديال لي سيرفيس منهم الكهرباء البناء والكهرباء الصناعية والريزون فورماتيك والكاميرات سيرفيونس بجميع الأنواع ديالها.
5: بفضل مقاربة مندمجة جمعت بين التكوين والمواكبة الجماعية والفردية سجل المشروع نسبة إدماج تجاوزت 92%، ما يؤكد أهمية المواكبة لاحتياجات الشباب.
1: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
1: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: ماس راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لنهائية كأس العالم 2026، واصل المنتخب الوطني المغربي بقيادة العميد أشرف حكيمي تحضيراته في معسكره التدريبي بنيوجيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس. وخاضت العناصر الوطنية هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وأبان حكيمي ورفاقه عن تركيز وانضباط كبيرين طوال أطوال الحصة التدريبية في ظل إدراك اللاعبين التام لحجم الرهان في مواجهة هايتي من أجل حسم بطاقة العبور إلى الدور 32. ويخوض المنتخب المغربي الجولة الأخيرة من دور المجموعات بثقة عالية بعد مسار قوي حتى الآن، وكان رجال محمد وهبي قد استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام البرازيل بهدف لمثله قبل أن يحققوا الفوز على اسكتلندا بهدف للا شيء، وهو الانتصار الذي يضعهم في موقع جيد قبل مواجهة هايتي. وتبقى كل المؤشرات إيجابية ومطمئنة جدا تزامنا مع اقتراب هذه المواجهة الحاسمة.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بعد يومين من النقاشات المستفيضة، اختتمت بالرباط أشغال الدورة العادية 37 للمجلس العلمي الأعلى المنعقدة بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. الجلسة الختامية توجت بتلاوة برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: لقد ركز السادة العلماء يا مولاي في دورتهم هذه على متابعة تنزيل توجيهاتكم السامية في الاحتفاء بالسيرة النبوية، وعلى مدارسة سبل التنزيل أمثل لخطة التبليغ التزكوية وفتوى المجلس العلمي الأعلى في موضوع الزكاة عنوان الفلاح ومسلك النجاة، وكذلك ترشيد عمل المرشدات والأئمة المرشدين.
4: وفي جدول أعمال هذه الدورة حظيت خطة تسديد التبليغ باهتمام بارز، كما شكلت أيضا فتوى المجلس المتعلقة بالزكاة محورا أساسيا في هذه الدورة، فضلا عن تقييم حصيلة الرسالة الملكية السامية حول الاحتفاء بالسيرة النبوية العطرة وترشيد العمل بها.
6: عكفت اللجان طيلة هذا اليوم على مدارسة مجموعة من القضايا أبرزها ما يتعلق بخطة تسديد التبليغ.
7: العلماء اليوم قد بحثوا في الحصيلة منذ توصلهم بالرسالة وما أنجزوه من أعمال وما أبدعوا فيه خلال هذه الفترة، ثم بحثوا في سبل وآليات تطوير العمل المستقبلي في مجال العناية بالتزكية النبوية.
4: وفي خطوة تروم تحسين الحكمة، صدق المجلس العلمي الأعلى على النظام الداخلي للمجالس العلمية الجهوية والمحلية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
9: هذا المشروع اللي تيدخل في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما امكن هذا يعني تحليه مياه البحر لتامين هذا التزويد.
8: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمه مع نهايه شهر يوليوز المقبل، ويهدف الى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينه الحمراء.
3: هذا الخزان الدور ديالو انه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانيه من بعد ما من لي ستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينه مراكش عن طريق الجاذبيه بطريقه انسيابيه.
8: هذا المشروع يندرج في اطار تنزيل التوجيهات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم، تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة، يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
2: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: بمعدل استثنائي بلغ 19.31 اعتلت التلميذة شيماء سلمي صدارة الناجحين في امتحانات البكالوريا لدورة يونيو 2026 على صعيد جهة الشرق. شيماء التي تتابع دراستها بمسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية في ثانوية عبد الله جنون العمومية بوجدة، أثبتت أن التفوق الأكاديمي ليس وليد الصدفة، بل هو تتويج لمسار طويل من الالتزام والمثابرة، وإنجاز أدخل بهجة عارمة على أسرتها الصغيرة وعائلتها التربوية.
6: الخبر ديال أنني الأولى على صعيد الجهة كان واحد الخبر مفاجئ، ودخل عليا وعلى العائلة ديالي والمؤسسة ديالي واحد الفرحة كبيرة بطبيعة الحال، لأنه كان نتيجة لتضافر مجموعة من الجهود اللي كتدخل فيها المؤسسة ديالي بالمساندة ديالها ليا والدعم ديالها للخطوات ديالي وديال التلاميذ، الأسرة ديالي اللي ساندتني ماديا ومعنويا وعلى جميع الأصعدة.
5: مدير مؤسستها وأساتذتها أشادوا بانضباطها وشغفها العلمي المتواصل.
7: هذا التمييز للتلميذة المنضبطة المجتهدة جاء ماشي وليد الصدفة، وإنما وليد يعني نتيجة عمل، لا عمل ذاتي بالنسبة للتلميذة، لا عمل المؤسسة من خلال الأطر الإدارية والتربوية.
8: شيماء سلمي فهي معروفة بالجدية ديالها والانضباط ديالها، وصراحة فهي نتيجة تستحقها.
5: تفوق التلميذة شيماء يعد مصدر فخر على صعيد جهة الشرق وحافزا لباقي التلاميذ، كما يعكس في الوقت ذاته جودة التعليم العمومي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: توجت سربة المقدم تلهوني محمد أمين من جهة الدار البيضاء سطات بلقب الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريضة برسم بطولة المغرب لفئة الكبار لسنة 2026 التي أقيمت بدار السلام بالرباط من 15 إلى 21 من يونيو الجاري. وتقدمت سربة المقدم تلهوني في هذا الحدث الرياضي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على سربة المقدم الحلو عبد الهادي من جهة الرباط سلا القنيطرة التي فازت بالميدالية الفضية، وسربة المقدم نجار المهدي من جهة مراكش أسفي الحائزة على الميدالية البرونزية. لقب المنافسات الخاصة بفئة الشبان آل لسربة جهة الدار البيضاء سطات برئاسة المقدم زريزع بدر من مديونة، متبوعة بسربة جهة مراكش أسفي رفقة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية. تليها في المركز الثالث سربة جهة قلميم ودنون بمعية المقدم القزومي حسام.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: رئيس مجلس النواب رشيد طلبي الغلمي أجرى برباط مباحثات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية بجمعية جمهورية البرتغال جوزي دي الميدا سيزاريو، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها للمغرب لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف. بلاغ لمجلس النواب ذكر أن الجانبين أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المغرب بلدا يحتذى به في العديد من المجالات على الصعيدين القاري والدولي. وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات شكلت من جهة مناسبة لاستعراض التطور الذي عرفته قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية وصولا إلى القرار التاريخي لمجلس الأمن 2797، ومن جهة أخرى فرصة لشكر الجمهورية البرتغالية على دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتية التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2000، وكذا للشرعية الدولية. وفي هذا السياق أكد السيد الطلبي العالمي أن المغرب يعمل تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك من أجل حل كل النزاعات بالطرق السلمية في ظل الاحترام التام لسيادة الدول ووحدة ترابها. وفيما يتعلق بالشأن البرلماني، ناقش الجانبان العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها على المستويين الثنائي ومتعددي الأطراف، إلى جانب استثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة وتبادل زيارات العمل البرلمانية وكذا تقاسم التجارب والخبرات. كما تبادل رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية البرتغالية وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام البرلماني المشترك.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل طقس حار وموجة حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح قوية من الاثنين إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الاثنين مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، تونات، الخميسات، خنيفرة، دفقي بن صالح، خريبقة، وسطات. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل موجة حار من الاثنين إلى الأربعاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، تفيقيق، زقورة، طاطا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، قرسيف، بولمان، أصزاق، وصمارة. كما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية تتراوح من 20 إلى 30 مليمترا مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية الاثنين من الساعة الثانية بعد الزوال إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة وإفران وصفو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
3: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
0: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين أن يكون الطقس حارا بكل من هضاب ملوية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما مصحوبة بكتل ضبابية أو بقطرات مطرية جد خفيفة فوق كل من سواحل وسهول المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية. ويرتقب أيضا تكون سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية وأحيانا زخات رعدية محلية بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية وشرق الريف. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية والأطلس وسفوحه الشرقية وبالقرب من السواحل الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتطاير غبار محليا. وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وما بين 24 و 30 درجة بهضاب ملوية والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وما بين 16 و 23 درجة فيما تبقى من ربع المملكة. أما درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض في السهول الشمالية والسايس وبالقرب من السواحل الجنوبية، بينما ستكون في ارتفاع إلى متغيرة قليلا في أماكن أخرى. وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وما بين طنجة وأصيلة، وقليل الهيجان ما بين أصيلة والعيون، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين العيون والكويرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بأسفي يشكل نموذجا مبتكرا لتدبير الموارد المائية، يقوم على تحويل الموارد المائية من المجالات التي تتوفر على قدرات إنتاجية بديلة نحو الجهات التي تعاني عجزا هيكليا.
6: هذا المشروع اللي تدخل في إطار
3: تنزيل التعليمات الملكية السامية اللي الهدف منها اللي كتأمر أنه ضمان تزويد الماء لكل مواطن مغربي، وكذلك يعني استعمال ما أمكن هذا يعني تحلية مياه البحر لتأمين هذا التزويد.
5: هذا المشروع يرتقب دخوله حيز الخدمة مع نهاية شهر يوليوز المقبل، ويهدف إلى تعزيز التزويد المستدام بالماء الصالح للشرب بالمدينة الحمراء.
6: هذا الخزان الدور دياله أنه كيستقبل المياه اللي كتجي، داك الصبيب اللي كيجي اللي كيعادل 3.2 متر مكعب في الثانية من بعد ما من ليستاسيون دو بومباج، ومن بعد تيتم تزويد مدينة مراكش عن طريق الجاذبية بطريقة انسيابية.
5: هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى ضمان الأمن المائي للمملكة وتسريع اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأنه تم اليوم إيداع الجداول المتضمنة لنتائج مداولات اللجان الإدارية برسم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026. وذكر البلاغ أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية برئاسة السيدات والسادة القضاة على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة خلال الفترة الممتدة ما